0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 5 من حزيران يونيو وفدا من الجمعيات الألمانية للطلاب الكاثوليك، وبدأ قداسته كلمته إليهم مرحبا بهم لمناسبة مشاركتهم في أول مؤتمر مشترك لهم خارج ألمانيا، وأضاف أن قرارهم المجيء إلى روما ينطلق من الإيمان الكاثوليكي الذي يميزهم والشركة التي تجمعنا كتلاميذ يسوع ومن النشاطات الثقافية التي يقومون بها. وتابع الأب الأقدس قائلا للحضور إنه يريد أن يتأمل معهم في هذه العناصر الثلاثة لتقوية رباط الأخوة الذي يوحدهم وتفانيهم المشترك من أجل الكنيسة. تحدث قداسة البابا إلى الطلاب أولا عن هويتهم الكاثوليكية، مشيرا إلى أن التزامهم القوي بالإيمان ينعكس في المبادئ الأربعة التي تقود جمعياتهم: الإيمان، العلم، الصداقة، والوطن. وأضاف أن أمام أنظمة الماضي المستبدة وإيديولوجياته لم يكن الإيمان الكاثوليكي أبدا مجرد واجهة أو شعار، بل كان أسلوب حياة متقاسما في الجامعات والعمل. وتحدث البابا إلى ضيوفه عن أن أخوتهم تواصل كخميرة الإنجيل النمو في الأوساط العلمية والسياسية وعلى الأصعدة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية، وشدد على أن لا بلدهم فقط من يستفيد من هذا البعد الجماعي لنشاطاتهم، بل وأيضا أوروبا التي تقع ألمانيا في مركزها. وإلى جانب هذه المركزية الجغرافية، فإنكم تضيفون المركزية الثقافية للشخص البشري، خليقة الله وصانع حياته. قال قداسة البابا للحضور ووصل أن عليهم وأمام تحدي الثورة التكنولوجية أن يعيروا اهتماما أكبر لدراسة وتعزيز إنسانيتنا المشتركة. وتوقف البابا هنا عند كون الإنسان دائما علائقيا ومحدودا، وبالتالي فهو مدعو إلى أن يكون التزاما لذاته وهبة للآخرين. وأضاف أن نور الإيمان أيضا ومثل المنطق ينير وعود وخيبات أمل الحاضر، داعيا الجميع إلى عمل أفضل ما لديهم من أجل بناء مجتمع عدالة وسلام. وفي حديثه عن العنصر الثاني أي الشركة التي تحفز هذه المبادرة، أراد البابا التذكير بشعار الجمعيات الألمانية للطلاب الكاثوليك: Necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. وقال إن هذه الكلمات تشير إلى ما يميز هذه الجمعيات من أساس حقيقي وحوار نقدي وتفان متواصل. وأضاف الأب الأقدس أن العلاقات بين أعضاء جمعيات كثيرة لا تقتصر على تقاسم المعرفة، بل تنضج في التقدير المتبادل وتتجاوز الأفكار لتصبح عملا يطبعه التعاون. أشار قداسته بعد ذلك إلى أن ضيوفه وباعتبارهم يتبعون المسيح الرب ومعلم الحياة الوحيد، فإنهم يمثلون القيم الكاثوليكية في المجتمع لا كأشخاص يرفعون رايتهم الخاصة، بل كممثلين للخير العام للبشرية. وأشار أيضا إلى أن الإيمان الكاثوليكي يعزز التعاون عبر العالم بدون وضع المصالح الخاصة قبل تقاليد الكنيسة المشتركة. وقال البابا لضيوفه إن منظماتهم الجامعية تواصل تكوين شباب جدد لأنها تحمل شهادة للشغف والكفاءة والصداقة المسيحية الحقيقية. تحدث البابا لون 14 بالتالي عن العنصر الثالث أي النشاطات الثقافية التي تقوم بها الجمعيات الألمانية للطلاب الكاثوليك، وقال للحضور إنهم يفعلون هذا انطلاقا من دعوة. فالبحث عن الحقيقة هو خير جدير بالتوق إليه ونقله، وحين نفعل هذا بشكل منهجي فإننا نكتشف أنه لا يمكن اختزال أي مجال دراسة إلى مضاربة، بل هو التزام يتطلب الانضباط الذاتي والارتداد، لأنه يشمل الفطنة والإرادة، ويعني تحويلا للعقل نزرعه كما في أرض خصبة. وشدد قداسة البابا على أننا بعملنا أفضل ما يمكننا نصبح حراسا مسؤولين في المجتمع بدون إغراء مسيرة مهنية محورها المال. وأكد البابا ضرورة الاعتراف بكون الثقافة خير البشرية، فالحقيقة تحررنا بينما يحرف الزيف الأسماء والأشياء. ودعا الأب الأقدس ضيوفه، وأمام ما ينزع الإنسانية خاصة عن الصغار والفقراء والمرضى، إلى أن يكونوا شهودا للأنسنة المسيحية.
0: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر اليوم الجمعة الخامس من حزيران يونيو في القصر الرسولي في الفاتيكان المدير العام لمنظمة اليونسكو السيد خالد أحمد العناني علي عز، الذي التقى لاحقا الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. يرافقه المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة تم تسليط الضوء على العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي ومنظمة اليونسكو، والتي سيزورها الأب الأقدس في شهر أيلول سبتمبر القادم، وذلك في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التوقف خلال المحادثات عند ضرورة تعزيز التنمية المتكاملة للإنسان من خلال التعليم، كما وتمت الإشارة إلى الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، كما وتم التأكيد على أهمية التربية على الحوار بين الثقافات المتعددة كطريق مميز لتعزيز السلام، إضافة إلى ضرورة حماية التراث الثقافي للبشرية.
2: إن مشاطرة الآلام وعلامات الرجاء المرتبطة بالوضع الدولي والتأمل في بعض محاور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة والاطلاع على آخر مستجدات مسار تطبيق السينودوس ستكون هي العناوين الرئيسية التي ستتمحور حولها أعمال الكونسيستوار الذي دعا إليه البابا ليون الرابع عشر في 26 و27 و29 من حزيران يونيو. هذا ما أوضحه الكاردينال جوفاني باتيستا ري عميد مجمع الكرادلة في رسالة وجهها في 3 حزيران يونيو إلى جميع الكرادلة المشاركين، وأشار سيادته إلى أن الحبر الأعظم يرغب في أن يكون هذا اللقاء على غرار اللقاء السابق الذي عقد في 7 و8 كانون 2 يناير من هذا العام، فسحة للإصغاء المتبادل والتمييز والتعمق المشترك في بعض القضايا الملحة والمتعلقة بحياة الكنيسة ورسالتها في الوقت الحاضر. وذكر الكاردينال ري بأن الغرض من الكونسيستوار بالنسبة للبابا ليون الرابع عشر هو جمع خبرات ومشورة أعضاء مجمع الكرادلة، وفي الوقت عينه الاعتماد على مساعدة الفاعلة والدعم من كل فرد في مختلف الأماكن والمسؤوليات التي يخدمون الكنيسة من خلالها. ولذا من الأهمية بمكان أن تسير الأعمال في أجواء من الإصغاء والحرية والصراحة بما يعزز عملية التمييز المشترك. وبناء على ذلك ستخصص الجلسة الأولى للتأمل المشترك في الوضع الدولي وقائع الكنائس المحلية، ونقاش سيسترشد بسؤالين موجهين إلى الكرادلة: ما هي الآلام والتوترات والتساؤلات التي تخترق اليوم بقوة أكبر الشعوب والجماعات الكنيسية الموكلة إلى رعايتكم؟ وما هي العلامات الرجاء والأمانة للإنجيل والمصالحة الممكنة التي ترون من الأهمية بمكان طرحها للإصغاء المشترك؟ أما الجلستان الثانية والثالثة فستتمحوران حول الرسالة العامة الإنسانية الرائعة التي صدرت في 25 من أيار مايو الماضي، وستركز الجلسة الثانية تحديدا على تحليل الفصل 5 من الوثيقة الذي يحمل عنوان ثقافة القوة وحضارة المحبة. وذكرت الرسالة بأن البابا في الفقرة 182 يكتب في عالم مطبوع الاستقطاب والعنف والنزاعات المتزايدة، مؤكدا أن السلام ليس مجرد موضوع من بين مواضيع أخرى، بل هو شرط للخير العام العالمي ومحك للمحاسبة الأخلاقية للشعوب. ويدعى الكرادل القادمون من مناطق تشهد حروبا إلى تقديم شهادتهم حول كيف يمس هذا الواقع المؤلم خبرتهم المعاشة، بينما يدعى الآخرون للتأمل في إعادة ظهور لغات ومنطقيات وممارسات تضعف فرص المصالحة والعيش المشترك. والهدف هو التفكير معا في كيفية تأكيد تجاوز نظرية الحرب العادلة التي غالبا ما يستشهد بها لتبرير أي حرب، كما كتب البابا لبون 14 في الفقرة 192 من الرسالة العامة، والبحث في السبل الملموسة التي يمكنها أن تساعد الشعوب والجماعات المسيحية على صون السلام وبنائه. وفي الجلسة الثالثة انطلاقا من منظور البناء في الخير الذي يظهر في مقدمة وخاتمة رسالة الإنسانية الرائعة، سيتم التعمق في دعوة الرسالة العامة لقراءة تحولات عصرنا على ضوء الإنجيل وتوجيه الرغبة البشرية في السعادة والامتلاء نحو تنمية بشرية متكاملة. وفي الختام أشارت رسالة الكاردينال ري إلى أن الجزء الأول من الجلسة الأخيرة سيخصص لإطلاع أعضاء المجمع على مسار تطبيق السينودوس انطلاقا من الوثيقة الأخيرة الموجهة نحو الجمعيات السينودوسية 2027-2028، المراحل والمعايير وأدوات التحضير، بينما سيتيح الجزء الثاني فسحة حوار حر للكرادلة مع الحبر الأعظم عبر مداخلات تستغرق 3 دقائق لكل منها. كما أفاد الكاردينال ري أن أعمال الكونسستوار ستعقد يومي 26 و27 من حزيران يونيو في قاعة البابا بولس السادس وقاعة السينودوس، وتختتم في 29 من حزيران يونيو في بازيليك القديس بطرس، حيث سترأس البابا لاوون القداس الإلهي بمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس، ويبارك دروع التثبيت ويسلمها إلى رؤساء الأساقفة والمتروبوليت الجدد. وبالمقابل لن يقام قداس مشترك يوم الأحد في 28 من حزيران يونيو وفقا لما تم الإعلان عنه سابقا. بدأ الكاردينال كلاوديو جوجروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية زيارة رعوية تستغرق أكثر من 10 أيام إلى إثيوبيا للقاء الكنيسة الكاثوليكية الأثيوبية ودعمها وتشجيعها. ووصل سيادته الذي غادر مساء الأول من حزيران يونيو إلى أديس أبابا في اليوم التالي، حيث كان في استقباله الكاردينال برهاني يسوس ديميريو سورافيل رئيس أساقفة أديس أبابا والمرجعية العليا للكنيسة الكاثوليكية الأثيوبية، والسفير البابوي في أثيوبيا رئيس الأساقفة بريان نوغوزي وأدي جوي. وفي الصباح زار الكاردينال كاتدرائية ميلاد مريم العذراء الكاثوليكية، وفي بعد الظهر اليوم في 2 حزيران يونيو قام بزيارة مجاملة لقداسة أبونا ماتياس بطريرك وكاثوليكوس أثيوبيا للأرثوذكس برفقة السفير البابوي والكاردينال سورافيل. وكان المحور الرئيسي للقاء هو القلق المشترك بشأن السلام في العالم وبسبب حالات النزاع العديدة التي تعاني منها شعوب مختلفة. وخلال المحادثة نقل الكاردينال جوجروتي للبطريرك تحيات البابا لاوون 14 الحارة، معربا عن تقدير الكنيسة الكاثوليكية البالغ لشهادة الإيمان والالتزام الكنيسة الكاثوليكية لصالح العيش المشترك السلمي بين مختلف الجماعات الدينية والعرقية. ومن جانبه شدد البطريرك أبونا ماتياس على العلاقات الممتازة القائمة بين الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الأثيوبية، وهي علاقات تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والمصالحة والسلام في البلاد. وطلب نقل تحياته الأخوية إلى البابا لاوون متمنيا له الاستمرار في قيادة الكنيسة الكاثوليكية بروح المحبة والحكمة والتفاني الرعوي، لا سيما في تعزيز السلام العالمي، بما أن كنيسة روما باتساعها ومكانتها الأخلاقية هي رائدة المسيحية العالمية. وفي ختام اللقاء توجه الكاردينال جوجروتي للبطريرك بأصدق الأمنيات بموفور الصحة وبخدمة بطريركية طويلة ومثمرة، وأهداه علامة على التقدير والصداقة الأخوية الميدالية الفضية للسنة الأولى من حبرية البابا لاوون 14. وفي اليوم الثالث من حزيران يونيو توجه سيادته إلى أقليم تيغراي في شمال إثيوبيا لزيارة أبرشية أديغراد. وفي ميكيلي توقف عند كنيسة ميلاد مريم، ثم زار في قرية النجاش يرافقه السفير البابوي وأسقف أديغراد مسجد النجاشي، وهو موقع ذو أهمية كبيرة للديانة الإسلامية وتاريخ الإسلام، ويحمل المسجد اسم النجاشي ملك مملكة أكسوم الذي استقبل المسلمين الأوائل الذين وصلوا إلى هذه الأراضي هربا من شبه الجزيرة العربية، مانحا إياهم الحماية والإذن بالعيش بسلام في أراضيه. وفي هذا المكان يكرم ودفن بعض من أتباع النبي محمد الأوائل، وكان في استقبال الكاردينال إمام المسجد الذي استعرض تاريخ المكان وأهميته الدينية والتاريخية. وبهذه المناسبة جرى استذكار الكلمات المنسوبة إلى النبي محمد: بما أنكم استقبلتم كإخوة فلا يجب عليكم أبدا مهاجمة شعب هذا الأرض. وأشير إلى أن هذا التعليم يعبر عن الرابط العميق الذي يجمع المسلمين الأوائل ببلاد الحبشة، ويذكر بقيمة الضيافة والعيش المشترك السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والأديان. وفي هذه الظروف برزت العلاقات الممتازة التي تربط الأسقف الكاثوليكي لإدغارد بالمسؤول المسلم كعلامة على التعايش السلمي بين الجماعتين. بعد ذلك وصل الكاردينال جوجروتي إلى إدغارد، حيث شارك في عيد الكاتدرائية الكاثوليكية بالمدينة بحضور العديد من المؤمنين الأرثوذكس، ويحمل إقليم تيغراي في أعقاب الحرب العنيفة التي دارت بين عامين 2020 و2022 جراحا حية جراء أعمال العنف في تلك السنوات، لا سيما المآسي والمجازر والدمار والأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة التي لا تزال تعصف بالمنطقة، وسط مخاوف عامة من اندلاع بؤرة عنف جديدة وتبعات عزلة الإقليم. وتستمر الزيارة الرعوية للكاردينال جوجروتي في أبرشية إدغارد، ليبدأ في السادس من حزيران يونيو زيارته لأبرشية باهير دارديسي، وفي التاسع من يونيو حزيران لأبرشية أمديبير، ثم يأتي الدور على أبرشية أديس أبابا، وتختتم الرحلة في 12 من حزيران يونيو بلقاء مع جميع أساقفة مجلس الأساقفة الكاثوليك في أثيوبيا.
1: يستعد البابا لاوون الرابع عشر للقيام بزيارة رسولية إلى إسبانيا تشمل مدريد وبرشلونة وجزر الكناري، رحلة يمكن اعتبارها حجا إلى قلب أوروبا لما تختزنه من قضايا وتحديات تواجه الكنيسة والمجتمعات الأوروبية اليوم. عشية بداية هذه الزيارة كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي، كتب مقالا لفت فيه إلى أن الزيارة تأتي بعد سلسلة من الرحلات التي قام بها البابا إلى مناطق مختلفة من العالم حملت رسائل تتعلق بالحوار والسلام والعمل الرسولي. أما في إسبانيا فإن التحدي الرئيسي يتمثل في لقاء مجتمع أوروبي يعيش حالة من الاستقطاب السياسي والثقافي رغم جذوره المسيحية العميقة. في العاصمة مدريد، كتب تورنيلي، سيلتقي البابا أعضاء البرلمان الإسباني، ما يؤكد رؤية الكنيسة لدور السياسة وخدمة الصالح العام، مع أن الكنيسة لا تسعى إلى التحالف مع مراكز السلطة أو الارتهان لها، لكنها في الوقت نفسه ترفض حصر الإيمان في المجال الشخصي والخاص. فالإيمان المسيحي بحسب هذا المنظور ينبغي أن يترجم إلى التزام عملي من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية وأكثر اهتماما بالفئات الضعيفة والمهمشة، كما أن هذه المحطة ستستحضر التاريخ المعقد لإسبانيا التي لا تزال تحمل آثار الحرب الأهلية والانقسامات التي خلفتها، وهو ما يجعل من رسالة الوحدة والحوار تحديا مستمرا للكنيسة والمجتمع على حد سواء. أما المحطة الثانية في برشلونة فتدور حول سؤال جوهري: كيف يمكن إعلان الإنجيل في مجتمع يتجه أكثر فأكثر نحو العلمنة رغم أن هويته تشكلت عبر قرون من التراث المسيحي؟ ورأى تورنيلي أن إحدى الإجابات تكمن في لغة الجمال، ففي زيارة البابا إلى كنيسة العائلة المقدسة الشهيرة وافتتاحه البرج الأعلى المخصص للسيد المسيح تتجسد قوة الفن والعمارة في نقل الرسالة الدينية،
3: فالكنيسة عبر تاريخها استخدمت اللوحات والفسيفساء والمنحوتات كوسائل للتعليم والتبشير، وتبقى كنيسة العائلة المقدسة مثلا معاصرا على هذا الدور. كما سلط تورنيلي الضوء على إرث المهندس المعماري أنتوني جاودي الذي تحل هذا العام الذكرى المئوية لوفاته، وتعد أعماله تجسيدا فريدا للتلاقي بين الإبداع الفني والإيمان. فالبازيليك الشهيرة لا تقدم بوصفها مجرد إنجاز معماري، بل باعتبارها رحلة بصرية وروحية تقود الزائر إلى جوهر العقيدة المسيحية. كما أن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في أوروبا المعاصرة، حيث تراجعت عملية نقل الإيمان داخل الأسرة، ولم يعد الانتماء الديني أمرا بديهيا كما كان في السابق، ما يجعل الحاجة إلى أشكال جديدة من الكرازة بالإنجيل والتواصل أكثر إلحاحا. أما المحطة الأخيرة فستقود لاوون الرابع عشر إلى جزر الكناري، حيث يقترب من واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحا في أوروبا اليوم، وهي قضية الهجرة. فهذه الجزر تشكل إحدى البوابات الرئيسية التي يصل عبرها آلاف المهاجرين الفارين من الفقر أو الحروب أو الأزمات المختلفة، بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر قد يلقى كثيرون حتفهم خلالها. ولفت تورنيلي في هذا السياق إلى أن أوروبا ما تزال عاجزة عن معالجة هذه الظاهرة بشكل شامل ومنظم، وغالبا ما تترك الدول الأكثر تعرضا لتدفقات الهجرة ومنها إسبانيا لمواجهة التحديات وحدها. وهنا لابد من الربط بين موقف البابا وتعليم الكنيسة التي تؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب الفقراء والمتألمين والغرباء. فالمطلوب هو النظر إلى العالم من منظور الأشخاص الأكثر ضعفا ومعاناة، لا من زاوية أصحاب النفوذ والقوة. ولذلك تمثل زيارة جزر الكناري تعبيرا عمليا عن التضامن مع المهاجرين واللاجئين وكل من يعيشون على هامش المجتمع. وخلص مقال أندريا تورنيلي إلى أن زيارة الحبر الأعظم تحمل ثلاث رسائل مترابطة: الدعوة إلى خدمة الخير العام في زمن الانقسامات، البحث عن طرق جديدة لنقل الإيمان عبر لغة الجمال والثقافة، والالتزام بقضايا المهاجرين والمهمشين من منطلق إنساني وإنجيلي. وهي رسائل تتجاوز حدود إسبانيا لتخاطب أوروبا بأسرها، وتدعو الجميع إلى الحفاظ على القيم الإنسانية والتضامن مع الأكثر حاجة، لأن المسؤولية المشتركة تتطلب منا أن نبقى أشخاصا قادرين على رؤية معاناة الآخرين وتلبية احتياجاتهم.
0: عقب صدور الرسالة العامة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك في 25 من شهر أيار مايو 2026، تستعد الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي للمنتدى الدولي السابع حول الاتصالات والمرتقب في 27 و28 من شهر تموز يوليو 2026 في الجامعة الحبرية الكاثوليكية في البلاد. ذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وذلك مع التركيز على التنشئة والتأمل والتعاون بين العاملين الرعويين في أمريكا اللاتينية. وينظم المنتدى الدولي السابع حول الاتصالات مجلس أساقفات تشيلي الكاثوليك مع الجامعة الحبرية الكاثوليكية بالتعاون مع مؤسسات عديدة. وسيتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، والتي وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو في الذكرى 35 بعد 100 للرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لاون 13. وستتخلل اللقاء مداخلات عديدة، وبمناسبة المنتدى الدولي 7 حول الاتصالات المرتقب في 27 و28 من تموز يوليو 2026، كان رئيس مجلس أساقفة تشيلي الكاثوليك المطران روني أوزفالدو ريبوليدو سالينس قد أشار الأيام القليلة الماضية إلى أنه سيتم التطرق خلال انعقاد هذا المنتدى الدولي إلى الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، والتي صدرت في 25 من أيار مايو 2026. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع لقاء البابا لاون الرابع عشر مع العاملين والمستفيدين من المشروع الاجتماعي سيديا 24 أوراس، مركز المعلومات والاستقبال في مدريد. مستمعينا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بنقلنا المباشر لليلة بإطار زيارة رسولية للبابا لاون الرابع عشر لإسبانيا. لقاءنا الليلة هو لقاء البابا مع برنامج ومركز سيديا 24 أوراس التابع ل كاريتاس إسبانيا. وميزته إنه هالمركز بيضل مفتوح 24 ساعة، من هون اسمه 24 أوراس، كل أيام السنة. المركز هو مش مجرد مركز استقبال متكامل، بيقدم خدمات بالنهار وخدمات بالليل، دوام من 8 الصبح للتسعة عشية، والدوام التاني من التسعة عشية لتاني نهار الصبح. بيقدم للأشخاص إمكانية ياخدوا دوش، يغسلوا تيابهم، ياكلوا ثلاث وقعات بالنهار، يلاقوا مين يساعدهم كرمال يصرفوا أمورهم البيروقراطية. ومن عشية بيأمن حتى ملجأ للنوم للأشخاص بالصيف وبالشتاء، بدون ما يخافوا أنه يتعرضوا للاعتداء. هالمركز كل يوم بيقدم حوالي 250 طبق أكل، وبيأمن كمان لقاءات مرافقة وتوجيه اجتماعي. هالمركز بحسب العاملين والمتطوعين بكاريتاس مدريد بيقولوا انه هوية الاشخاص يلي عم بتتم مساعدتهم عم تتغير، وبالتالي منهم بس الاشخاص المشردين او يلي عم بيعيشوا مشاكل ادمان او مشاكل نفسية، وإنه أغلبية الأشخاص يلي عم يستفيدوا من خدمات هالمركز هن بين 18 و 30 سنة. وهن كمان معروفين بتسمية العاملين الفقراء لأنهم أشخاص عندهم شغل أو بارت تايم بس، أو شغل مع معيش تحت 800 يورو، ما بيقدروا يدفعوا أجارات بمدريد ويكون عندهم مكان يعيش فيه. هني أشخاص مثل أي شخص مثلنا، يمكن بسبب أزمة عائلية أو بسبب عدم إمكانيتهم، وجدوا حالهم بين ليلة وضحاها بدون سقف يحميهم. هالمركز بيأمن لهم مكان للإقامة وبيأمن لهم مساعدة ومرافقة اجتماعية من خلال مسارات مرافقة شخصية لحتى يساعدوا هالأشخاص ليرجعوا يلاقوا استقلاليتهم ويكملوا حياتهم. هالمركز الكبير ما في بس أشخاص مهنيين وأصحاب اختصاص، وإنما في عدد كبير من المتطوعين. بهاللحظات البابا عم يعمل برمة بالمركز، وهلأ متواجد بالميدي مطرح مع الأشخاص اللي بيستفيدوا من خدمات المركز متواجدين، والبابا عم بيسلم عليهم. للي عم بيتابعونا عبر الإذاعة، الفكرة هي إنه البابا عم بيبرموه بالأماكن يلي بيتم فيها استضافة ومساعدة المستفيدين من خدمات هالمركز، من خلال خلق الأجواء للحياة اليومية يلي بيعيشوها بالمركز. وبالتالي أول شيء شفنا البابا فات على غرف، شفنا يعني كيف الغرف، وهلأ على الميدة مطرح ما بيتم تقديم الأكل، والبابا عم بيكمل البرمة. بهاللحظات عم نشوفه عم بيكشف الستار عن لوحة تذكارية لزيارة البابا لمركز سيديا 24 أوراس بتاريخ 6 حزيران 2026. وهلأ البابا رح يترك كلمة صغيرة على السجل الذهبي للمركز. للتذكير انه هل واقع المركز سيديا 24 اورس مش بعيد عن البابا ليون الرابع عشر، لانه لما كان مرسل وبعدين مطران بتشيكلاجا بالبيرو كان كتير قريب من هالواقع، وكان خدمته بقلب هالواقع، واقع الاهتمام بالفقراء والقرب من الفقراء. بهاللحظات البابا بتوجه نحو المنصة مطرح ما رح يتم اللقاء، ومطرح ما رح نسمع كلمة المطران رئيس أسقفة مدريد الكاردينال جوزي كوبو كانو، وكلمة مدير المركز، وشهادة حياة لعدد من الأشخاص من المستفيدين من هالمركز، من خدمات هالمركز، وبالآخر أكيد كلمة البابا.
1: Santidad, bienvenido. Es el grito.
0: أيها الأب الأقدس، أهلا وسهلا بكم. هذه الصرخة التي نسمعها من جميع الموجودين هنا، هذه هي الكلمة الأولى، وهي أيضا لفتة الامتنان الأولى من كنيسة مدريد هذه التي تسير في قلب مدينة حية متنوعة ومعقدة، مدينة يبدو أن هويتها تقول دائما إذا كنت في مدريد فأنت من أهل مدريد. شكرا لكم أيها الأب الأقدس على وجودكم هنا اليوم، وشكرا لأنكم اليوم أيضا من أهل مدريد. لقد كانت مدريد دائما مدينة لقاء وأبواب عديدة مفتوحة، وهنا نسجت جماعة مسيحية تتألف من أجيال توافدت من أماكن شتى، واليوم تدخلون مدريد من باب فريد يبدو صغيرا في مظهره لكنه فسيح برحمته. إن هذا المكان أيها الأب الأقدس يشبه بيت لحم نوعا ما، ركن متواضع شاء الله أن يدخل منه إلى العالم. هنا في ظل هذه الرعية، رعية الكروثي كما نعرفها، نجد أنفسنا عند ملتقى طرق لعدة أحياء، كارابانتشيل، لاتينا، ألوتشي ولوسيرو، وهي أسماء تفوح منها رائحة الحياة البسيطة والجهد اليومي، وكنيسة متجسدة في التفاصيل الملموسة لكل يوم. من هنا تود الأبرشية أن تقدم لكم أول عناق ستتلقونه في هذه الأيام، عناق ينبع من القناعة بأن الإنجيل يفهم بشكل أفضل عندما ننظر إلى الواقع من خلال الآخرين، لأننا في أماكن كهذه نتعلم كل يوم أن المسيح لا يرسلنا إلى الفقراء فحسب، بل هو نفسه يظهر فيهم. لذلك فإن البدء بهذه الطريقة ليس مجرد خيار رعوي، بل هو أيضا إعلان إيمان نعلنه اليوم مع البابا. ارفع عينيك، هذه هي الدعوة التي تتردد اليوم بيننا، ولكننا نريد أن نفعل ذلك بدون أن نفصل أقدامنا عن الأرض، بأقدام ثابتة في الوحل وفي الشوارع، حيث لا يزال الكثير من الناس يبحثون عن مسكن وعمل كريم وصحبة ورجاء. إن مدريد بحاجة إلى هذا السمو في النظر لا للهروب من نفسها، بل لتسير بمزيد من الأخوة والرجاء المشترك. وفي العام الماضي رافقت مؤسسة كاريستاس أبرشية مدريد نحو 90,000 شخص في الرعاية، ومن خلال أكثر من 400 مشروع اجتماعي موجه للعائلات والمشردين والمهاجرين والشباب والمسنين، كما تدعم الحياة المكرسة 300 مشروع آخر في أبرشيتنا، وإلى جانب العديد من مبادرات العمل الاجتماعي الأبرشي والواقع الكنسي الآخر، فإن الأكثر ضعفا هم بالتحديد الذين يستقبلونكم أولا اليوم ويعبرون لكم عن محبتهم من خلالهم. تقبلوا عناق الجماعة المسيحية بأسرها التي تسير إلى جانب الفقراء وتقدم صلاتها وقربها والتزامها السخي بأعمال تتعلق بالسكن والغذاء والعمل. وتقبلوا أيضا محبة أكثر من 9500 كادر في كاريتاس والعديد من الأعضاء الآخرين في الشبكة الغنية للعمل الاجتماعي للكنيسة الذين يرافقون كل يوم من العائلات والمهاجرين والمسنين والشباب والمشردين. إن من يستطيع أن يشرح لكم هذا المشروع بشكل أفضل هو السيد لويس هرنانديز مدير كاريتاس أبرشية مدريد. أهلا بكم أيها الأب الأقدس، أهلا بكم في مدريد من هذا الباب، واحد من بين أبواب كثيرة الذي يمهد الطريق مثل بيت لحم للإنجيل ويقودنا خطوة بخطوة من مدريد إلى السماء. اسمعنا تحية مطران رئيس سقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو. نسمع هلأ كلمة مدير المركز. أيها الأب الأقدس، باسم كاريتاس مدريد أرحب بكم في مركز ثيديا الذي يستقبل الأشخاص الذين هم بلا مأوى، ونعرب لكم عن خالص شكرنا لرغبتكم في بدء زيارتكم إلى مدريد بلقاء الأشخاص المستضعفين والمهمشين في مجتمعنا. إن هذه اللفتة الإنجيلية الغامرة التي تجعل من الأخيرين اليوم أوائل تلمس قلوبنا وتدفعنا قدما في أداء رسالتنا. يمر عبر هذا المركز الخاص بالمعلومات والاستقبال الذي نتواجد فيه اليوم أكثر من 2500 شخصا سنويا، وهم نساء ورجال تثقل كاهلهم جراح حياة الشارع، منبوذون بلا أوراق ثبوتية، بلا فرص عمل أو سكن، وغالبا ما يعانون من مشاكل في الصحة النفسية والإدمان، ويفتقرون إلى أي نوع من شبكات الدعم، وتصل فترات إقامتهم المتوسطة هنا إلى أقل من 3 أشهر. إن أبوابنا مفتوحة على مدار 24 ساعة، ولن نشترط شيئا على من يطرقها، ولا يخرج من هنا أحد خالي الوفاض، بل نقدم لهم ما لدينا من حسن استقبال وإصغاء ومحبة. وبشكل خاص نعيد الاعتبار للكرامة التي حبانا الله بها جميعا رجالا ونساء حين خلقنا على صورته ومثاله، كما نوفر لهم المأوى والطعام ووسائل النظافة والمعلومات. وخلال فترة إقامتهم معنا نعمل معا في ورش عمل، وتمثل هذه الورش فسحة للقاء الشخصي يتيح بدء مسار يكسر قيود الإقصاء التي يخضعون لها. والأشخاص المتواجدون هنا اليوم يمثلون فئات كثيرة أخرى تحظى بالمرافقة والاستقبال ليس فقط من قبل كاريتاس، بل وأيضا من قبل الرهبانيات والعمل الرعوي الاجتماعي في أبرشيتنا. ما يتواجد بيننا اليوم ممثلون عن المرافقين والعاملين والمتطوعين، ويأتي الجميع من مشاريع متنوعة مثل مكافحة الإقصاء ومحاربة الإنشار بالبشر واستقبال المهاجرين أو السجناء ودعم الأمهات الحوامل وحماية الأسرة والطفولة والشباب والمسنين ورعوية الصحة والبيئة الشاملة والكثير غيرها. وإننا جميعا إذ تدفعنا قوة الروح القدس نلتزم في لقائهم ونعتني بضعفهم ونبدأ مسارات تكسر حلقة الفقر والإقصاء، وتكشف لنا قصص حياتهم التي يشاركوننا إياها بكل قسوة حجم المعاناة الإنسانية والظلم الذي يرتكب في مجتمعنا. لذا نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من هذه الأوضاع وإيصال صوت من لا صوت لهم وإظهار من لا يراهم أحد. نحن نعمل من أجل ملكوت الله وعدله ومن أجل الحماية الفعالة لحقوق الإنسان. إن الأشخاص الذين نرافقهم هم الأبطال الحقيقيون في هذه القصة، فبفضل جهودهم وشجاعتهم ومثابرتهم يتقدمون نحو الاندماج الاجتماعي وإذ تقدم لهم الكنيسة دعما ليس بالقليل فإنهم يظلون هم الصناع الحقيقيين لهذا العمل ويساعدوننا في رفع عيوننا لرؤية الواقع بعيون المحبة والرجاء. ودون إطالة ننتقل إلى مجريات هذا اللقاء الذي أعددناه بكل محبة وشغف، آملين أن تشعروا بأنكم في بيتكم وأن نكون قادرين على أن ننقل لكم مدى ما نكنه لكم من معزة وتقدير كبيرين. شكرا جزيلا لكم.
2: Gracias, señor cardenal. Gracias también, Luis, director de Cáritas diocesana de Madrid.
0: شكرا أيها الكاردينال، شكرا يا مدير المركز. هذا المكان هو مكان يتم فيه كل يوم شيء جديد ومميز. يساعدنا لنتذكر أن هناك مسيرة كنيسة تسير مع هؤلاء الأشخاص. إن الأشخاص الذين يملؤون هذا المكان اليوم يعرفون أكثر وسوف يتمكنون من إخباركم بحياتهم. إنهم أشخاص أتوا مع عائلاتهم وأبنائهم، أشخاص يعيشون قسوة الحرمان من الحرية ويحتاجون إلى مسيرة إعادة إدماج ورجاء، أشخاص يواجهون أيضا الوحدة ويحتاجون إلى فسحة اهتمام وعناية، ونساء كنا ضحايا وقاصرون ينمون في سياقات صعبة، شباب يبحثون عن فرص ومستقبل ومسيرة، مهاجرون بدون يقين ويحتاجون إلى توجيه واستقبال، أشخاص يعيشون مع مشاكل كثيرة وحالات إدمان ويحتاجون إلى القرب، وأشخاص يعملون ولكنهم لا يعيشون حياة كريمة. هناك من هنا أشخاص يعملون بدون تصفيق وبدون كاميرات. هؤلاء سوف نستمع إلى بعض الأشخاص ولكنهم لن يتحدثوا بخطبات. امرأة كوبية، سنبدأ بامرأة كوبية وصلت إلى إسبانيا في حالة من الهشاشة. الثاني شاب وصل إلى مدريد خلال الجائحة. والثالثة هي سيدة كانت أولا متطوعة وبعدها عملت مع النساء. نقدم لك أيها الأب الأقدس نيور كاباس، تبلغ من العمر 33 عاما وهي محامية وصلت إلى إسبانيا من كوبا في الصيف الماضي حاملة معها قصتها وقوة صامتة لم تتوقف عن دعمها. وصلت بمفردها بلا عمل وبمدخرات أوشكت على النفاذ، وفي تلك اللحظة الأكثر ضعفا علمت أنها حامل بالتوأم بعيدا عن عائلتها في مدينة لم تكن تشعر بعد بأنها تنتمي إليها. وجدت في بيت القديسة بربارة أمرا جوهريا، عائلة رافقتها في هذه المسيرة. أيها الأب الأقدس شكرا لزيارتكم ولقربكم منا. جئت إلى مدريد وحدي وحامل بولدين، واستقبلتنا الكنيسة في بيت القديسة بربرة وجدت عائلة بفضل الراهبات والمتطوعين والمربيات الذين رافقوني يوما بعد يوم. هنا ولد أريس وأثينا، وهنا نال المعمودية. اليوم نريد أن نقدم لك هذا الشريط الذي يحمل اسميهما مثل تلك الأشرطة التي توضع للمواليد في المستشفيات. إنه يمثل حياتهما التي شقت طريقها في لحظة عظيمة جدا بفضل الاستقبال والرعاية التي حظينا بها وبفضل الذين آمنوا بي. لدينا رجاء اليوم. ليبارك الله الذين يرافقون المحتاجين أيها الأب الأقدس، وهناك تكون الكنيسة دائما حيث تكون الحاجة إليها أشد.

0: Queremos, Santo Padre, presentarle ahora a Kadri. Se lo decía antes, llegó desde Senegal en 2020.
1: نقدم لكم يا قدسة الأب الأقدس الآن خضري رجل سنغالي وصل إلى إسبانيا خلال فترة الجائحة ووجد في الكنيسة فسحة استقبال وتحول من شخص يحتاج المساعدة إلى شخص يقدمها وتمكن من أن يجد عملا ويكون حياته وبدأ في استقبال أشخاص آخرين يمرون بظروف مماثلة. أيها الأب الأقدس، شكرا لاقتراب لقربكم من المهاجرين. عندما وصلت إلى إسبانيا في مرحلة الجائحة كنت أشعر بالضياع، كنت قد تركت كل شيء ورائي ولم أكن أعرف من أين أبدأ، ولكنني وجدت أشخاصا استقبلوني ونظروا إلي باحترام وجعلوني أشعر أن لحياتي قيمة. واليوم
2: Santo Padre, gracias por acercarse a las personas migrantes. Cuando llegué a España en plena pandemia,
1: يا رب الأقدس، عندما وصلت إلى إسبانيا كنت أشعر بالضياع والوحدة وقد تركت كل شيء ورائي ولم أكن أعرف من أين أبدأ، لكني وجدت أشخاصا استقبلوني دون أن يسألوني عن شيء، نظروا إلي باحترام وجعلوني أشعر أن لحياتي قيمة، وشيئا فشيئا بدأت أثق. واليوم لدي عمل وأريد أن أرافق أشخاصا آخرين ليصلوا إلى أين، إلى المرحلة التي وصلت إليها، لذا لكي أقدم لكم هذه النسخة المطابقة لبطاقة إقامتي. إنها تمثل وقتا طويلا من الانتظار والجهد، ولكنها تمثل أيضا حياة تنهض من جديد. شكرا للذين يستقبلون، لأنه عندما يحظى الإنسان بالاستقبال يكتشف أن له دائما مكانا في هذا العالم.
0: Ya ve que es un luchador. Ya ve que ha intentado aprender incluso su discurso de memoria. Y los nervios.
1: يمكننا أن نرى أنه شخص مكافح لدرجة أنه حاول أن يحفظ كلمته عن ظهر قلب. نقدم لكم الآن يا صاحب القداسة أليسيا، متطوعة في مشروع الرجاء التابع لراهبات عبادة القربان الأقدس، وهي ترافق ضحايا الإتجار بالبشر والاستغلال في مسيرات تعافيهن ونيل حريتهن وكرامتهن. تمثل أليسيا الكثير من المتطوعين والمتطوعات الذين يعددون يوميا رسالة الكنيسة في استقبال والإصغاء ومرافقة وإدماج الأشخاص الأكثر ضعفا، مؤكدين في كل فرد منهم حضور حياة مقدسة. وهي تتقدم اليوم إليكم باسم جميع المتطوعين لتشارككم المعنى العميق لهذه الرسالة. أيها الأب الأقدس، أتشرف بالتقدم إليكم باسم العديد من المتطوعين والمتطوعات في العمل الرعاوي الاجتماعي ببرشية مدريد، والذين نعيش رسالتنا كخدمة متواضعة للكنيسة وللأشخاص الأكثر ضعفا. إن المرافقة بالنسبة لنا هي طريقة ملموسة لإعلان الإنجيل والمشاركة في عمل الله، أن نكون قريبين وأن نسقي ونعتني ونعترف بالكرامة المقدسة لكل شخص. عندما أقترب من هؤلاء الأشخاص أتذكر دائما ما قاله الله لموسى: اخلعنا عليك لأن الأرض التي تقف عليها هي أرض مقدسة. لذا نقدم لك هذه النعال علامة على الاحترام والخدمة وعن دروب كثيرة تشاركنا السير فيها إلى جانب أكثر معاناة. كما أحمل إليك هذا من النساء اللواتي نساعدهن إنهن نساء يرفعن أنظارهن وينظرن إلى الحياة برجاء. شكراً.

0: Santo Padre, seguimos
1: نتابع في رفع أنظارنا، والآن سنقوم بذلك من خلال الموسيقى التي تقول أحيانا أكثر مما تقوله الكلمات، وتساعدنا لكي نسقي بطريقة أخرى، ولا سيما من خلال قلوبنا.
0: En la víspera de la solemnidad del Corpus, la canción que vamos a escuchar.
1: سنسقي الآن إلى نشيد بمناسبة عيد عشية عيد جسد الرب ودمه، يذكرنا بقرب الرب ومحبته لنا. اسمها Incomparable. سوف نرفعها كصلاة بسيطة وصلاة امتنان للرجاء، سائلين أن الرب أن يصبح حاضرا في كل لفتة وبادرة استقبال.

0: a lo que hoy hemos vivido
1: Descubre
0: y
1: cómo.
0: estamos viviendo aquí. Eso no se improvisa, sino que sale del alma. Le he quitado su turno. Iba a darle paso a sus palabras, Santo Padre. Pues llenos de gratitud y con el corazón abierto,
1: nos
0: invitamos, por favor, a que nos dirija su mensaje.
1: لحضوركم نطلب منكم أيها الأب الأقدس أن تعطونا رسالتكم. أنا أيضا لم أحفظ خطابي. أصحاب السيادة، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أنا مسرور جدا بأن أبدأ زيارتي إلى مدريد من هنا. وكما قال صاحب السيادة، من يتواجد في مدريد فهو من مدريد، وبناء عليه أنا أيضا متواجد بينكم كفرد من أهل مدريد. شكرا لك يا مدريد على هذا الاستقبال.
2: Una bienvenida que me hace sentir parte.
1: الذي يجعلني أشعر بأنني جزء من عائلة كبيرة ورائعة، تحدث فيها كما في كل العائلات معجزات المحبة، ولا سيما في هذا البيت حيث لا يترك فيه أحد وحيدا. هنا فرح كل فرد وألمه هما فرح وألم الجميع، وبإصغائنا المتبادل نواجه التحديات معا بدون أن نتجاهل تعقيد الأوضاع، وفي الوقت عينه بدون أن نهمل مقتضيات المحبة والعدالة، في حوار مع جميع الذين يعنون بالإنسان وعالمه عناية جدية. وهكذا يسير مشروع ثيديا على درب الإنجيل، مقتفيا خطى يسوع ابن الله الذي صار إنسانا لا ليشفي أمراضنا وبؤسنا فحسب، بل ليجعلها خاصته ما عدا الخطيئة، عائشا كواحد منا في الضعف ومتماهيا مع كل شخص متألم، لدرجة أنه قال لنا: كلما صنعتم شيئا من ذلك لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموه. بهذا المعنى يمكننا أن نفهم الكلمات التي استمعنا إليها للتو في الأنشودة: في كل حلم بحثت عنك وما كان بحثي باطلا. إنها تلخص بشكل جميل جدا الشهادات التي استمعنا إليها والعمل الذي يجري هنا كل يوم. فبالفعل وبفضل حلم وباب صغير مفتوح، صغير في حجمه لكنه رحب في رحمته، كما قال صاحب السيادة: منحت نيويورك طفليها أريس وأثينا الحياة ومحبتها كأم ونعمة المعمودية والوعد بمستقبل سعيد. وبفضل حلم وذلك الباب الصغير نفسه، عبر خضري نفق الجائحة المظلم ورحلة مليئة بالمجهول، وبمساعدة الذين مدوا له يد العون مظهرين له تقديرهم وإيمانهم به، وجد عملا واستعاد بشكل خاص الرغبة ليس فقط في المضي قدما، بل في أن يكون هو الآخر سندا لغيره تماما كما سنده الآخرون. وبفضل حلم وذلك الباب الصغير عينه أيضا، تساعد أليسيا والمتطوعون الآخرون في مشروع الرجاء كل يوم العديد من النساء على استعادة كرامتهن واستقلاليتهن ورجائهن واحترامهن للقيمة المقدسة لشخصهن وبدء حياة جديدة. إن الرموز التي أهديتموني إياها تحمل هي الأخرى رسالة للجميع، فالشريط الذي يحمل أسماء الأطفال يعبر عن الفرح الذي يحمله كل مولود إلى العالم، ورخصة الإقامة تروي قصة كفاح، ولكنها تروي بشكل خاص قصة التزام وأمانة واستقبال، والنعال التي تذكرنا بلقاء موسى مع الله في حوريب تستحضر الأرض المقدسة التي نحن ملزمون باحترامها في كل حياة بشرية. لهذا أشكركم جميعا لأنكم شاركتونا خبرات أليمة ولكنها مليئة بالنار وتعكس محبة الله. إن شهاداتكم تفتح لنا نافذة على أفق شاسع يغص بأمهات لا حصر لهن مثل نيويورك وبأطفال مثل آريس وأثينا وبنساء ورجال وبمتطوعين ومتطوعات أشخاص كثيرون إخوة وأخوات كثيرون وقصص لا تحصى لدرجة أنه كما يقول القديس يوحنا لو كتبت واحدة واحدة لحسبت أن الدنيا نفسها لا تسع الأسفار التي تدون فيها. والمقارنة مع الإنجيل ليست مبالغة لأن في هذه القصص تستمر الأعمال التي صنعها يسوع والتي أشار إليها الإنجيلي. لقد ذكر رئيس الأساقفة في كلمته الطريق الذي يمتد من بيت لحم إلى الفردوس. ومدريد مشهورة أيضا بمغارات الميلاد التي تزينها في زمن الميلاد، بيد أن جمالها ليس سوى تعبير باهت عن روعة أكبر وأعمق نجدها اليوم هنا. إن الأضواء والأصوات والترانيم التي تلامس قلوبنا وتغرورق لها عيوننا خلال أعياد الميلاد نحملها في الواقع في داخلنا معنا وبيننا طوال السنة، وهي اليوم أكثر حيوية واعتقادا من أي وقت مضى في هذه الفسحات. حول هذه المغارة البسيطة والمضيافة التي تواصلون بعون الله إعدادها يوما بعد يوم، بل حرفيا ليلا ونهارا من أجل يسوع الحاضر في الأشخاص الذين يطرقون عتبة هذا المركز بحثا عن المساعدة. لقد اختيرت كلمات يسوع لتلاميذه شعارا لهذه الزيارة: ارفعوا عيونكم. إنها دعوة لتأمل الحقول التي بيضت للحصاد وتذكرنا بأن المحبة لا تحتمل التأجيل. فإذا لم يحصد القمح عندما ينضج فإنه يتلف، وهذه هي مسؤوليتنا أمام المحتاجين، مسؤولية تكرس كل لقاء مع الآخر بوصفه كايروس، أي زمن نعمة فريد ولا يتكرر للمحبة، لا ينبغي هدره أو تأجيله. إن محبة المسيح تدفعنا نحو الإخوة والمحبة والاهتمام اللذان نجيب بهما على إلهاماتها، هما برهان إيماننا. وإذا أمعنا النظر فالحقيقة هي أنه في كثير من الأحيان يقع المسيحيون أيضا في حبائل مواقف تتأثر بإيديولوجيات دنيوية أو بمواقف سياسية واقتصادية تؤدي إلى تعميمات جائرة واستنتاجات مضللة. وإن واقع تعرض ممارسة المحبة للازدراء أو السخرية كما لو كانت مجرد هوس لدى البعض وليس النواة المتقدة لرسالة الكنيسة يجعلني أرى أنه من الضروري دائما العودة إلى قراءة الإنجيل لئلا نقع في خطر استبداله بالذهنية الدنيوية. فلا يمكننا أن ننسى الفقراء إذا كنا لا نريد الخروج عن مجرى الكنيسة الحي الذي ينبع من الإنجيل ويخصب كل لحظة تاريخية. إن كلمات يسوع هي أيضا دعوة لتربية قلب حساس أمام احتياجات الآخرين، محافظين في داخلنا على الرغبة في الخير التي وضعها الله في إنسانيتنا والتي يحررها الإيمان ويثبتها. وفي هذا الصدد كان البابا فرانسيس يقول: أمام سر الحياة الشخصية وتحديات المجتمع يبتهج المؤمن ويكون لديه شغف وحلم ينميه واهتمام يدفعه للالتزام بصفة شخصية، وحذر من خطر القلب السائم البارد والمتكيف مع حياة رغيدة، والذي يتحصن في اللامبالاة ويصبح غير منفذ ويتحجر. إن القلب الحي هو قلب دافئ ونابض ويمنح الحياة، أما القلب البارد فهو ساكن لا يضخ الدم ويسبب موت الإنسان. لكنني أود أن أشدد على جانب أخير من دعوة الرب، إنها في الواقع دعوة أيضا للنظر في عيون الذين يتألمون، ولجعل المساعدة أولا لقاء بين إخوة يجمعهم عناق الأب الواحد. وعلى هذا أيضا شدد البابا فرانسيس كثيرا، إذ كان يتساءل: عندما تقدم الصدقة هل تنظر في عيني السائل؟ هل تلمس يده لتشعر بجسده؟ وخلص إلى القول أن الصدقة ليست مجرد عمل خيري، إن الشخص الذي ينال نعمة أكبر من الصدقة هو المعطي، لأنه يجعل عيني الرب تنظران إليه. فالذين يحبون حقا لا يكتفون بإعطاء شيء ما، بل يصغون ويتحاورون ويحاولون فهم الوضع وأسبابه. إنهم ينتبهون للاحتياجات المادية والروحية أيضا، وللتعزيز المتكامل للإنسان. ويمكننا أن نختم بالنظر إلى مريم، التي يجد كل هذا في محبتها اكتماله، في محبتها الساهرة في قانا والمتلهفة مقتفية خطوات ابنها والقريبة والمشاركة حتى النهاية عند أقدام الصليب. إليها أوكل كل واحد منكم وعملكم في هذه الأرض المكرسة لها، متمنيا أن يلهم روح أمومتها الشاملة صرخة الإيمان أكثر فأكثر. وإليها نرفع الصلاة قائلين: علمين أن راك دائما أما وينبوعا للرحمة وحضنا للغفران وعناقا للرجاء وبابا للمجد. شكرا.
0: Santidad, gracias por sus palabras.
1: شكرا أيها الأب الأقدس على كلماتكم.
0: El Señor se mira al corazón de la gente. La cogemos sus palabras como una llamada a seguir.
1: نأخذ كلماتك كدعوة لكي نرفع أنظارنا ونبحث عن الرجاء حيث تصبح الحياة أكثر هشاشة. قبل مجيئكم تشاركنا خبرات حياة وموسيقى
0: una comunidad que quiere cuidar la dignidad de cada persona. Todo lo vivido ha quedado reflejado
1: en el video que está viendo usted aquí.
0: Con los colores de su visita
1: وضعناه على هذه الشجرة، حيث كل واحد منا قد كتب أحلامه، رجاءه، أماله.
0: Queremos entregarle
1: نود أن نقدم لكم اليوم نسخة عن هذه الشجرة.
0: سنقدم
1: لكم الآن ألبا، وهي مربية تساعد الأشخاص لكي ترافق الأشخاص الذين يعانون من علاج الإدمان في مركز تابع لكاريتاس، وهي التي سوف تقدم لكم هذه الشجرة التي تحمل رجاء وأمال العديد من الأشخاص الذين وجدوا الرجاء في الكنيسة.
3: Santo Padre.
1: أيها الأب الأقدس، شكرا لوجودكم هنا ولنظركم عن قرب إلى هذا الواقع. أقترب منكم باسم العديد من الأشخاص الذين قرروا تكريس حياتهم للأشخاص ضعفاء. هذه الشجرة قد صنعها أشخاص يعيشون ظروف صعبة، لكنهم يجدون يومياً علامات تساعدهم للمضي قدماً. وهذه علامة لامتنان لكم، ومع هذه الشجرة ستجدون كتابا يحمل قصتنا نحن الأشخاص الموجودين هنا، ونسألكم أن تذكرونا في صلواتكم. شكرا.
0: El Santo Padre también
1: والأب الأقدس يقدم لنا

الصلاة التي علمنا إياها يسوع. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين. الرب معكم ومع روحك. ليكن مبارك اسم الرب صانع السماء والأرض. معونتنا باسم الرب صانع السماء والأرض. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تحل عليكم وترافقكم على الدوام. آمين. شكرا جزيلا على شهادة المحبة هذه.

0: Gracias, Santo Padre.
1: شكرا
0: Pues
1: أيها الأبلق
0: acude
1: داس.
0: ahora a recorrer el pasillo para saludar, creo, a las personas y le esperan también en el templo para recibir su saludo y su bendición. Muchísimas gracias.
1: شكرا أيها الأبلق داس. أعتقد أنكم ستسيرون بين الناس لتحيوهم، وهناك مجموعة أخرى داخل الكنيسة الصغيرة تنتظركم لتحييكم.

سمعنا سوا كلمة البابا يلي انطلق من واقع هالمركز سيدي 24 أورس وشهادات الحياة يلي سمعناها سوا. لحتى يترك رسالة إن كان لهالأشخاص يلي عم يخدموا بهالمركز، للأشخاص يلي مستفيدين من هالمركز، ولقلنا نحنا كمان يلي كمان بحياتنا اليومية قادرين نكون معجزات محبة مثل ما وصف البابا هالأشخاص يلي عم بيقدموا خدمتهم بهالمركز. بابا كمان انطلق من جملة من النشيد يلي سمعناه، النشيد يلي مستوحى من عيد جسد الرب ودمه يلي رح نحتفل فيه بكرة. وهالكلمات كانوا في كل حلم بحثت عنك وما كان بحثي باطلا، لحتى يقلنا انه بفضل حلم وباب صغير بحجمه وانما واسع برحمته فينا نعطي الاشخاص، مثل ما سمعنا خبرة نيويوركا ولا خبرة خضري ولا خبرة أليسيا، فرصة تانية لحتى يرجعوا ياخدوا حياتهم

0: بين إيديهم وينطلقوا. لمستقبل سعيد وهن بدورهم يصيروا عون وعضد لأشخاص آخرين يساعدون لحتى يرجعوا يلاقوا معنى لحياتهم ويستعيدوا كرامتهم واستقلاليتهم ورجائهم. كمان البابا ذكر بكلمته بشعار هالزيارة يلي هو ارفعوا عيونكم، يلي هي كلمات يسوع لتلاميذه بيقولن اياها لما بيكونوا عالطريق وماشيين بقلب حقول القمح، وبيدعيهم ليتأملوا بهالحقول يلي بيضت للحصاد. بيقول البابا انه هالدعوة بتذكرنا انه المحبة ما بتحمل تأجيل، لان القمح اذا ما انحصد لما يكون ناضج بينتلف، وهيك كمان نحن مسؤوليتنا قدام الاشخاص المحتاجين، مسؤولية بتكرس كل لقاء مع الاخر كزمن نعمة فريد ومميز ما بيتكرر للمحبة، ومش لازم أبدا نضيعه أو نأجله. بقلنا البابا كمان إنه محبة المسيح هي يلي بتدفعنا نحو إخوتنا، والمحبة والاهتمام يلي منجاوب فيهن على محبة المسيح هني برهان لإيماننا نحن كمسيحية. بلحظات البابا عم بيوصل على الشبال مطرح ما كمان في قسم من الأشخاص تابعوا هالحدث عبر الشاشات. أيها الأب الأقدس، أهلا بكم في رعية صلب الرب. أمامكم 2500 شخص يمثلون وقائع مختلفة لوقائع العمل الاجتماعي في الأبرشية مدريد. نشكركم على زيارتكم وعلى تفضيلكم للأشخاص المهمشين والضعفاء. شكرا. يسعدني أن أكون معكم، وأنا سعيد بهذه الزيارة الأولى داخل أبرشية مدريد، وأن أبدأ في رعية الصلب، وهي علامة لا للموت وإنما علامة رجاء وحياة جديدة، علامة القيامة والخلاص الذي منحه يسوع لنا جميعا. أشكر جميع المنظمات الممثلة هنا، شكرا على خدمتكم الجميلة التي تقدموها، لأن هذه هي علامة الرجاء في عالم اليوم. إنه الإنجيل الحي الذي نريد جميعا أن نراه، ونريد جميعا أن نشعر به ونختبره، ولكننا غالبا ما ننساه بسبب أو نضيعه بسبب اللامبالاة في مجتمعنا. أنتم لديكم بين أيديكم هذه الإمكانية الكبيرة بأن تعطوا الرجاء لنا وللعالم بأثره. شكرا على خدمتكم، شكرا على تضحياتكم، شكرا لأنكم تقولون نعم ليسوع المصلوب، شكرا لأنكم تعانقون الصليب لكي نصل جميعا من خلال مسيرتنا معا نحو فرح ورجاء القيامة. شكرا جزيلا.
1: Muchas gracias.
0: شكرا. حسنا. لكوننا في كنيسة إنها فرصة أيضا لنصلي، يمكننا أن نصلي أيضا في بيوتنا، ولكن مجتمعين هنا كجماعة كبيرة، جماعة حياة وإيمان، لنصلي معا الصلاة التي علمنا إياها يسوع.
1: Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros.
0: الرب معكم ومع روحك. ليكن مبارك اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماء والأرض. بركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تحل عليكم وتبقى معكم على الدوام. آمين. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم كل خير، وشكرا على خدمتكم. Thank you.

0: مع البابا يلي عم بيحيي بعض ممثلين هالمنظمات الخيرية بأبرشية مدريد، منكون عم نقرب شوي شوي صوب نهايتنا المباشر لهاللقاء. نحن إذا الله راد بنرجع نلتقى على الساعة 8:30 بتوقيت روما لحتى نتابع سوا ونصلي سوا مع البابا والشباب بعشية الصلاة يلي رح يترأسها البابا مع شبيبة مدريد. منكمل شوي ومنستعيد كلمة البابا مطرح ما كنا تركناها قبل ما يفوت على الشابيل. كنا عم نقول انه البابا ذكرنا انه المحبة ما بتحمل تأجيل، ونحن عنا مسؤولية امام المحتاجين، مسؤولية بتخلي كل لقاء مع الآخر يصير زمن نعمة وزمن للمحبة ما بيتكرر، مش لازم أبدا نضيعه أو نأجله. وقالنا البابا إنه أوقات كتير نحنا كمسيحية نتأثر بمواقف إيديولوجية ودنيوية أو بمواقف سياسية واقتصادية بتخلينا نعمل تعميمات واستنتاجات مضللة، وبتخلي أوقات ممارسة المحبة تتعرض للإزدراء أو السخرية. وبيخليها تبين كأنه مجرد هوس عند بعض الأشخاص ومش نواة حياتنا ورسالتنا الكنسية. من هيك وجه البابا للأشخاص الموجودين بالمركز ولألنا جميعا الدعوة لحتى نرجع لقراءة الإنجيل، لحتى ما نعيش خطر استبدال الإنجيل وكلماته بذهنية دنيوية. وذكرنا أنه مش لازم ننسى الفقراء أبدا، إذا كنا ما بدنا نظهر عن مجرى الكنيسة الحي يلي بينبع من الإنجيل وبيخص بكل لحظة تاريخية. مستمعينا، نحن وصلنا لنهاية نقلنا المباشر لهاللقاء يلي للبابا مع العاملين والمستفيدين من المشروع الاجتماعي ساديا 24 راس بمدريد. مثل ما قلت لكم نحن بنرجع بنلتقي على الساعة 8:30 بتوقيت روما لحتى نصلي ونشارك بلقاء البابا لهون 14 مع شبيبة مدريد. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع لقاء البابا لهون 14 مع العاملين والمستفيدين من المشروع الاجتماعي ساديا 24 راس مركز المعلومات والاستقبال في مدريد. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقات طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.
1: muchas gracias.
2: Te hagas radio porque si no te vas a caer. Ya.
1: Ahora viene la buena.
3: Os vais a vuestros proyectos, a vuestras comunidades, a vuestras casas, a los lugares donde cada día acompañamos la vida concreta de tantas personas. Porque lo que hemos vivido aquí, pues no puede quedarse solo en estas paredes, en este patio. Tenemos que llevarlo con nosotros y compartirlo. Compartirlo, y es lo que quiero hacer con vosotros. Quiero escucharos, quiero que nos digáis algo. No sé si me pueden dejar un micrófono los compañeros para bajar aquí con vosotros y poder escucharos y que compartáis con nosotros. Sé que son momentos de mucha emoción, son momentos, luego vais a poder subiros si queréis y haceros una foto con el árbol de la esperanza en el que están vuestros mensajes y en el que le hemos compartido al Papa.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع أمسية الصلاة مع الشباب، يترأسها قداسة البابا ليون الرابع عشر في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا.

مستمعينا الكرام، رجعنا معكم بنقلنا المباشر، وهالمرة لوقائع أمسية الصلاة يلي رح يترأسها قداسة البابا لمونة الرابع عشر مع الشباب بمدريد بإطار زيارته الرسولية وعشية عيد جسد ودم الرب. اليوم قداسة البابا بلش زيارته لإسبانيا، هالزيارة يلي رح تستمر ل 12 حزيران الله راد، ورح يكون في إلنا وقفات سوا بالنقل المباشر لعدة لقاءات. بهاللحظات البابا عم يوصل، مع البرمي بالبابا موبيله

من بعد ما كان البابا التقى على الساعة 6 بالعاملين والمستفيدين من مشروع ومركز سيديا 24 أوراس، المركز يلي بيهتم بالأشخاص يلي مستضعفين ومهمشين وعم بيعيشوا ظروف حياة صعبة. البابا هلأ عم يتوجه على بلاسا دي ليما مطرح ما رح يلتقي بالشباب بوقفة حوار وصلاة وسجود.

بانتظار يوصل البابا على المنصة مطرح ما رح يبلش تبلش موسيقى الصلاة. عم نشوف قدامنا هالساحة يلي مش بس جامعة آلاف الشباب، وإنما هي وسيفساء من الوجوه ويمكن حتى من اللغات، لأنه ممكن يكون في شبيبة اجوا من غير بلدان مش بس من إسبانيا لحتى يلتقوا بالبابا. بالإضافة إلى الأشخاص الأجانب يلي عايشين بإسبانيا، وبالتالي غير الوجوه واللغات في عنا كمان تشابك قصص حياة. اجتمعوا الليلة لهدف واحد هو الصلاة مع البابا. أوقات كتير منعيش أيامنا ركض، صحيح باتصال دايم مع العالم كله سوا، بس أوقات لوحدنا. الليلة رح نطفي هالضجة حوالينا ونفسح مجال للصمت، هالصمت يلي مش هو غياب حياة وإنما انتظار خصب، هو نفس كنيسة شابة رح تتوقف لتصغي. نحن هون ليلة مش عم نحضر عرض، وإنما عم نشارك ونعيش لقاء. البابا بحضوره الليلة بين الشباب هو خليفة بطرس يلي جاي يثبتنا بالإيمان، جاي قلنا تشجعوا، أنتم مش وحدكم بمسيرتكم. كل واحد منا من مطرح ما كان عم بيتابع هاللقاء، إن كان بين هالجموع يلي عم نشوفهم، إن كان بالبيت قدام الشاشة، حامل جواته تقل معين أو أسئلة معينة، ويمكن حتى عدم يقين قدام المستقبل، رغبة بأنه يلاقي معنى عميق لدرسه لحياته للتعب يلي عم بيعيشه. الليلة كل هالتساؤلات وكل هالأتقال رح نحطها بين إيدين الرب بهالصلاة يلي هي مش ملجأ وهروب للأشخاص يلي بيخافوا من الواقع، وإنما على العكس هي هالشجاعة إنه نتطلع للواقع يلي عم نعيشه بعينين الله، وما نخاف إنه نقول لله ضعفنا مخاوفنا قلقنا

جمال عشية هالصلاة هي إنه كل واحد بيقدر يكون على حقيقته، لأنه قدام الرب مش بحاجة نحنا لكلمات معقدة أو لجمل معلبة، بيكفي نكون ذواتنا، نحط حالنا بين إيدي، لأن الرب ما بيطلب منا إلا شغلة واحدة وهي حقيقة قلبنا.

أوقات كتير نسأل ذواتنا، أنا شو بقدر أعمل؟ أنا شو طالع بإيدي؟ خلينا نتطلع قدامنا على الشاشة، نشوف هالبحر من الشباب يلي ملون ساحة مدريد الليلة، وهيدا برهان وعلامة انه في امكانية لعالم مختلف اذا بلشنا نحوله ونغيره من خلال لفتات وبوادر صغيرة وانما جذرية وثابتة، انه نكون مسيحية اليوم معناته انه يكون عنا الشجاعة نروح بعكس التيار، معناته انه ما نقبل بأجوبة سهلة وانما نفتش عن الحقيقة، مثل ما كان البابا فرانسيس دايما يدعينا لحتى نطلع من زواتنا وننطلق لحتى إذا بدي استعمل التعبير مثل ما هو بدون تفسير، كان يقول إنه وسخوا إيديكم، ما تبقوا مجرد مشاهدين للتاريخ عم يتفرجوا من البلكون، وإنما صيروا رواد لهالتاريخ.

وقفة الصلاة الليلي فيها تكون لإلنا تشريجة لحتى نقدر نرجع لحياتنا اليومية مع ضغوطاتها وصعوباتها وجهادنا اليومي لحتى نعيش بأمانة حياتنا المسيحية. فيا تكون كمان دفع لحتى ما نخلي اللامبالاة يلي عم بيعيشها العالم تأثر علينا وتطفي حماسنا

نحن عايشين بعالم بيطلب منا بأغلبية الأوقات إنه نستهلك كل شيء بسرعة، معلومات، علاقات، مشاعر وأحاسيس، كل شيء لازم يكون فوري، كل شيء لازم يكون ويبين كامل، ولكن جواتنا بهالمطرح يلي خفي وما حدا بيشوفه كلنا منشعر بجوع مختلف، بعطش ما بيطفو لا اللايك على وسائل التواصل الاجتماعي ولا نجاح، هيدا الجوع هو جوع له معنى عميق، جوع لشيء أكتر يخلينا نحس إنه نحن عن جد أحياء، نحن عن جد فينا روح. وهون بتدخل الإفخارستية، ليلة عشية احتفال بعيد جسد ودم الرب. بمطارح كتير من العالم بيحتفلوا فيه الأحد مش الخميس، وبالتالي عشية الصلاة الليلة هي بمناسبة عيد جسد ودم الرب.

من هيك نرجع نحنا نتطلع ونوجه أنظارنا نحو الإفخارستية كمكان لقاء حقيقي. كتار منا كل يوم الصبح لما منكون عم نحضر حالنا لننطلق لنهارنا منحس قدام المراية إنه عنا تقل، إنه لازم نكون عقد المسؤولية، عقد اللي عم ينطلب منا، عقد اللي ممكن نواجهه خلال نهارنا. لازم نكون منتجين، لازم يكون عنا دايما جواب جاهز، لازم نكون نبين للي حوالينا أكيدين ومنعرف كل شيء.

وقدام وسائل التواصل الاجتماعي أغلبية الأوقات نلبس أقنعة بتحمينا صحيح، ولكن أغلبية الوقت بتفصلنا عن الآخرين. بس الليلة بصلاتنا قدام الأربان نحن مش بحاجة لهالأقنعة. قدام المسيح الخبز المكسور كرمالنا نحن مش بحاجة لشي، لأن المسيح ما بيطلب من حدا منا سيفي، ما بيسألنا قديش عنا متابعين، ما بيطلب منا حتى نبرر لا ضعف ولا سقوط ولا فشل. بيطلب منا بس انه نكون حاضرين، نكون موجودين، لأن الإفخارستية هي مكان الحقيقة، هي المطرح الوحيد يلي فينا نوقف في تمثيل وحكي. كل واحد منا بصمت قلبه يقول يا رب أنا هون قدامك بشكوكي، بمخاوفي، بأحلامي يلي مش أكيدة، وبهال بهالضعف بالتحديد بيتم اللقاء. لأن الإفخارستية مش نظرية، وإنما هي حضور. بيصير جسد، جسد بيسمح لنا نتناوله وبيصير جزء منه.

0: بهاللحظات البابا وصل على المنصة مطرح ما رح يبلش لقائنا لليلة اللي رح يكون مقسوم على قسمين. أول شي رح يكون في نوع من الحوار بين البابا والشباب، وبعدين بيصير في وقفة السجود للأربين. أيها الأب الأقدس، هذا هو شباب يسوع المسيح، هذا هو شباب الكنيسة، هذا هو شباب البابا.
1: Aquí, Santo Padre, tiene el rostro.
0: ها هو أمامكم وجه كنيسة تستقبلكم هذا المساء وتجمع شبابا وافدين من مناطق عديدة في إسبانيا. نحن في مدريد نحب أن نتباهى بأن لسمائنا ألوانا خاصة، ولا سيما عند غروب الشمس. ولعل هذا هو السبب الذي يجعلنا نردد بمزيج من الطرفة والحقيقة تلك المقولة المأثورة من مدريد إلى السماء، وهذا هو بالضبط ما نريد أن نفعله اليوم معا، أن ننظر إلى السماء، أن ننظر إلى العلاء ونرفع أنظارنا لنرى في شخصكم من يثبتنا في الإيمان، أن نرفع أنظارنا لكي لا نبقى منغلقين في حدود الأمور الآنية أو في حبائل اليأس، أن نرفع أنظارنا لنتبين ما يواصل الروح القدس عمله في كنيسته، أن نرفع أنظارنا لنصغي إلى صوت الرب الذي لا يزال يسأل كل شاب وشابة: لمن تبذل حياتك؟ أيها الأب الأقدس، ها هم أمامك شباب يأتون حاملين عطش الباحث عن المسيح وعن كنيسته، ويتقون إلى عناق أخوة تمنح الحياة معنى. إنكم تصلون إلى كنيسة تواجه تحديات كبرى، لكنها تحيا أيضا رجاء عميقا، ويتواجد بيننا اليوم العديد من الوجوه الملموسة، شباب يأتون مفعمين بالحماس والحيوية، وشباب أعد هذا اللقاء بمحبة وبساعات طويلة من الجهد والتعب، شباب يبحثون عن المعنى وهم في مسارات التنشئة المسيحية. هنا أيضا من يمرون بلحظات من المعاناة، ومهاجرون يحملون معهم قصصا من الكفاح والرجاء، والشباب يعانون من عدم الاستقرار أو الوحدة، ويؤلمنا بشكل خاص ألم الذين فقدوا الرجاء في الحياة ويرون في الانتحار مخرجا. يا صاحب القداسة، نريد أن نتعلم منكم كيف نجيب ككنيسة، ونسير معا مقدمين دروبا من المرافقة والحياة. لذلك نحن بحاجة إلى كلماتكم، بحاجة إلى أن تشجعونا على السير كمسيحيين لبناء جماعات حية تعضد الشباب وتحرك فيهم التساؤلات حول الدعوة وتفتح أمامهم أفاق الرسالة. إن النظر إلى السماء اليوم يعني أن نرفع الأنظار لإعادة اكتشاف أن الله لا يزال يدعو، وأن الآخر هو أخ لنا، وأن حياة كل إنسان تستحق أن تعاش. إن قصة كل واحد منكم لم تكتب بعد، والله لم يتوقف عن الاعتماد على أي أحد، واليوم نكتبها معا إلى جانب الأب الأقدس. أيها الأب الأقدس، شكرا لقدومكم لمساعدتنا على رفع أنظارنا. شكرا لكم على تثبيتنا في الإيمان وتشجيعنا في الرسالة وتذكيرنا بأن الروح القدس لا يزال يعمل وأن الكنيسة لا تزال مرسلة. هذا هو بيتكم، واليوم يمكننا أن نقول معاً

0: santidad los jóvenes
1: أيها الأب الأقدس إن الشباب قد أعدوا هذه الأمسية يرغبون في أن يلتقون بكم كأبناء مع أبيهم ويريدون أن يشاركوكم مخاوفهم وقلقهم سنفتتح أولا هذه العشية الصلاة من خلال عرض سيعبر عن رغبة وبحث
2: Queridos amigos, desde hace más de 2000 años hasta nuestros días, hay muchas pruebas de la relación entre cultura e iglesia. Para todos ustedes,
1: Godspell, el hechizo de Dios. Godspell, سحر الله.

أيها الأبلغ دس بهذه الموسيقى أكدنا أن شبابنا هم قلقين. فيما كنا نعد هذا اللقاء كانوا يسألون ماذا سنسأله، وظهرت العديد من الأسئلة، والبعض منها يريدون أن يتشاركوها معكم الآن. أيها الأب الأقدس، شكرا جزيلا لوجودكم معنا ولإتاحة هذه اللحظة من الحوار مع المراهقين والشباب في إسبانيا. اسمي مارينا وأنا من رعية خيسوس ماريا دي مدريد. قبل هذا اللقاء طرحنا على مجموعاتنا وجماعاتنا تساؤلات حول الاهتمامات والأسئلة التي يودون طرحها في هذه المناسبة.

الأسئلة الأولى هي أسئلة شخصية أكثر لنعرفكم بشكل أفضل. السؤال الأول يتعلق بالمرجعيات التي كان لها أثر في شبابك. نعلم أن القديس أغسطينوس مهم جدا بالنسبة لك، ولكن من هم القديسون الآخرون الذين ساعدوك في نموك كمسيحي؟ أيها البابا ليون العزيز، اسمي ماريا خوسيه، أنا مهاجرة من البيرو، جئت قبل 3 سنوات، لقد وجدت في إسبانيا وطنا حقيقيا. أود أن أسألك الآن عن سنواتك كمرسل في البيرو، ما هي الذكرى أو التجربة التي تحتفظ بها ككنز من تلك السنوات؟ تحية في البداية، تحية لكم جميعا. شكرا لحضوركم هنا، وشكرا لمشاركتكم الإيمان مع مدريد وإسبانيا بأسرها. على السؤال الأول حول بعض القديسين الذين كانوا مرجعية بالنسبة لي خلال سنوات شبابي، وإنما كأسقف وكحبر أعظم، لقد ذكرت القديس أغسطينوس، ونعرف جميعا أنه صورة مهمة للكنيسة بأسرها. ولكن لقد فكرت في أحد أباء الكنيسة الشرقيين، القديس يوحنا الذهبي الفم، وهو اسم يعني فم الذهب، وهو لقب استحقه هذا الأب من أباء الكنيسة بفضل فصاحته البالغة، وقبل معموديته التي تمت عام 368 للميلاد كان يدرس الفلسفة، ثم تفرغ بعد ذلك لتفسير الكتاب المقدس برفقة شباب آخرين في أنطاكيا مسقط رأسه. وبعد خبرة عاشها كناسك، نذر نفسه لخدمة الكنيسة ككاهن وأسقف. وأستغل المناسبة لأقول لكم جميعا، لا تخافوا أبدا من أن تفكروا في دعوة للحياة الكهنوتية والحياة الرهبانية أو خدمة أخرى في الكنيسة. وإذ كان القديس يوحنا الذهبي الفم يحمل كلمة الله في قلبه بعد كونه كاهن وأسقف، قدم شهادة كبيرة ولا سيما بصدق حياته، وإذا كان يبشر فلأنه كان يعيش هذه الرسالة. وقد أثرت في كثيرا تعليمه وعظاته التي تجمع المحبة للحقيقة واستقامة الحياة، فضلا عن شجاعته لم يكن يخاف من التحدث أمام الإمبراطور وفي قول الحق على الدوام، ويدافع عن عدالة، وكان رجل الكلمة. القديس الثاني هو توماس دي فيلانويفا. وهو راهب أغسطيني، دعي ليصبح راعيا للكنيسة، كان إسبانيا ودرس في جامعة الكلا. وحظي بتقدير الإمبراطور كارلوس الخامس بسبب حكمته، وكأسقف لفالنسيا قاد عملا مكثفا لإصلاح الكنيسة
لاسيما بين الإكليروس، حاثا إخوته على المواظبة على الصلاة والعفة والطاعة. وقد شجعتني محبته المتقدة في أوقات المحنة، هذه المحبة هو الذي عرف كأسقف الفقراء. هذه المحبة قد شجعتني في خدمتي كأسقف. أما رفيق الدرب الثالث فهو القديس توريبيو دي موغروفيخو، وهو إسباني أيضا. في القرن السادس عشر كان مرسلا في البيرو، حيث كرس نفسه بغيرة كبيرة لبشارة الهنود الحمر، متعلما اللغات المحلية. لقد جمع القديس توريبيو بين حياة الصلاة المكثفة والالتزام بالعدالة، لا سيما في مواجهة التجاوزات والفساد في عصره. ولذا فهو يمثل لي نموذجا للتفاني في خدمة الشعب، ولا سيما الأشد فقرا باسم المسيح. وعندما كنت أتأمل في حياة هؤلاء القديسين مثل القديس أغسطينوس، كنت أقول لنفسي: إذا كان هؤلاء قد استطاعوا، فلماذا لا أستطيع أنا؟ وهو سؤال أستودعه لديكم بمحبة، داعيا إياكم لاختيار أمثلة للحياة الصالحة تكون جذابة لكم وللآخرين. أما عن السنوات التي عشتها في البيرو كمرسل وأسقف، فإني أذكر قبل كل شيء شهادة الإيمان لدى الناس الذين طبعت حياتهم صعوبات جمة، لكنهم كانوا مفعمين بالرجاء. إن اللقاء مع جراح الشعب وأفراحه هو بالذات ما جعلني أنمو في مسيرة اتباع يسوع. وبينما كنت أبشر به، كنت أنا أيضا أتغير بفعل الإنجيل، مختبرا أن كلمة الرب وإيمان هذا الشعب ومختبرا هذا الإيمان بالرب، رأيت كيف أن كلمة الرب يمكنها أن تحول النزاع إلى سلام، وأن تكون ينبوعا للمصالحة والسلام والعدالة.

أيها الأب الأقدس، شكرا لكم على هذه على مشاركتكم هذه الخبرات معنا. اسمي ليليان وأنا من رعية أتحدث باسم جميع الشباب الحاضرين هنا عندما أقول لك من أعماق قلوبنا نحن نحبك كثيرا. الآن نريد طرح أسئلة أكثر عمقا. شعار هذه الزيارة هو ارفعوا أنظاركم. نحن نعلم أن الرب يدعونا دائما لنرفع أنظارنا لنبحر نحو العمق، ولكن في كثير من الأحيان يمنعنا الشك أو حتى الخوف من أن نسأل أنفسنا ما يريده الله منا. لهذا نريد أن نسألكم، ما الذي تعتقد أنه سيساعدنا على تمييز صوت الله وسط الكثير من الأصوات الأخرى؟ أهلا بك، اسمي مانويل ورعيتي هي سيدة المعونة هنا في مدريد. أيها الأب الأقدس، أنت تعلم أن هناك العديد من الشباب العطش لله، وآخرين يودون الإيمان، وآخرين لا يريدون سماع أي شيء عن الله، وأحيانا لا نعرف كيف نساعدهم. كيف يمكننا نحن الذين ما زلنا نبحث بدورنا أن نرافقهم في مسيرتهم لاكتشاف جمال الإيمان؟ حسنا، أولا يمكننا أن نتحدث عن كيفية الإصغاء إلى صوت الله وتمييزه، إن كان الله حقا هو الذي يتكلم أو شيء آخر أو صعوبة معينة. لتمييز صوت الله يمكن أن يساعدنا أولا الصمت. أعتقد أنه من المهم أن يبحث كل واحد منا عن تعزيز القدرة على البقاء في صمت. في أغلب الأوقات نسير مع السماعات والموسيقى ولا نعرف كيف نبقى بصمت، وأعتقد أننا في كثير من الأحيان في خبرة الصمت هذه يمكن للرب أن يكلمنا، لأننا يمكننا أن نميز صوت الله. فعندما نبحث عن الصمت نحن نقرر ما لا نود الاستماع إليه، وما هي الضوضاء التي لن نسمح لها بتشتيتنا. وحين نتحرر من صخب آلاف الأصوات ندرك أن بعضها يخدع رغباتنا، وبعضها يشترينا بدون أن يغذينا، وبعضها الآخر يتحدث بدفع المصلحة. في الصمت نفهم أن الإيديولوجيات تزول بينما الحقيقة تبقى. وهنا أيضا ينبغي التشديد على أهمية البحث عن الحقيقة، لأن الكثير من الأصوات ومن الأشياء تخدعنا وتخبرنا بالأكاذيب. ابحثوا دائما عن الحقيقة. والله هو حقيقة، وإذا كان الأمر يبعدنا عن الله فهو ليس حقيقة. في المقام الثاني ثقوا تماما بأن الله يعرف صوتكم جيدا، هو يصغي إليكم وسيجيبكم. عبروا عما تجيش به قلوبكم. يقول أحد المزامير: صانع الأذن أفلا يسمع؟ إن حديثنا الداخلي يتحول إلى صلاة وتسبيح وتضرع عندما نوكله للشخص الوحيد القادر على سماعه. والصلاة هي صوت حر تماما، لأنها لا تتحدث لتقدم كشف حساب أو لتثبت أننا مستعدون أو لتجعلنا نشعر بأهميتنا. عندما نتحول نحن أنفسنا إلى صلاة يجيبنا الرب بكلمته،
الذي صار إنسانا لأجلنا مؤكدا أنه يحبنا بكل كيانه. وفي المقام الثالث لتمييز صوت الله من الضروري الإصغاء إلى كلمته, كلمته الحية التي هي المسيح الذي لا يزال صوته يتردد في الكنيسة التي هي جسده, فهو يتمم كل الكتب, ذلك العهد القديم والجديد الذي منح للبشر كوعد بالخلاص. وأن السجود للقربان الذي نتشاركه الليلة هو بالضبط المكان الملائم لكي نحفظ الصمت ونحرر قلوبنا ونكون أمام الرب ونحاوره لكي يتجلى في محبته التي صارت قوتا للبشرية. بالإضافة إلى ذلك أيها الشباب الأعزاء, لمرافقة الآخرين في اكتشاف جمال إيماننا, تذكروا أنه لم يولد أحد منا معلما, وأننا أمام الرب تلاميذ على الدوام. شاركوا إذن مسيرتكم الروحية واشهدوا لها باستقامة حياتكم. إن الرغبة في اتباع يسوع ستجددكم باستمرار, لا سيما في أوقات التعب. في هذا من المهم أن نرى أن لا أحد يؤمن بيسوع وحده. انظروا كم عددكم أنتم الحاضرين هنا, وهكذا أيضا في الجماعة وفي مجموعات الشباب وفي العائلة. يمكننا جميعا أن نتعلم جمال إيماننا. إن الرغبة في اتباع يسوع ستجددكم باستمرار. هو يسير على خطانا وينير دربنا, وعلى مثال المعلم أدعوكم لتتصرفوا كرعاة ومربين وأصدقاء. إذا صليتم بمحبة سيقدر الشباب أهمية الصلاة, وإذا اتقدتم بالإيمان فستنقلون ناره الحية. ابحثوا جميعا في قلوبكم عن هذه النار, عن نار محبة الله. هناك تجدون حضور يسوع, ويمكنكم أن تشعروا بحضور يسوع القريب حتى في لحظات سقطاتنا, لأن يسوع لا يتركنا أبدا. وعندما نصبح يدا ممدودة وعناقا, وعندما نبحث عن فرص لمساعدة الآخرين ونسعى لكي نلمس جسد بعضنا البعض, هناك يكون المسيح حاضر, وهناك سيساعدنا يسوع لكي نعضد بعضنا البعض في المسيرة.

0: Buenas noches, Santo Padre. Mi nombre.
1: مساء الخير أيها الأب الأقدس. اسمي ماريا. أنا تلميذة جامعية وأعيش إيماني في حركة شبيبة العمال المسيحيين. ونحن شباب نشعر بالانبهار وفي الوقت عينه بالتساؤل أمام التطورات السريعة التي نعيشها في مجتمعنا، مثل الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال. كما أننا نعيش قلقين بشأن مستقبلنا وأمام التحديات الكثيرة التي تواجهنا، مثل الوصول إلى سوق العمل وأزمة السكن والاستقطاب الاجتماعي. كيف يمكننا نحن الشباب أن نعيش ملتزمين تجاه هذا المجتمع؟ أيها الأب الأقدس، أنا متزوج حديثا وأستاذ تعليم مسيحي في أبرشية مدريد. نحن الشباب لدينا رغبة كبيرة في البذل والعطاء، ونريد أن نسير ونبني الكنيسة أمنا. نريد أن نكون حقا حاضر الله. السؤال الأخير الذي نطرحه عليك يتعلق بالخطوط الرعوية التي تود منحنا إياها. ما هي المهمة الملموسة التي تطلبها منا نحن شباب الكنيسة؟
2: Bueno, felicidades por tu matrimonio, Fernando.
1: مبروك لزواجك فرناندو.
2: Aquí también he visto otras parejas que
1: لقد رأيت أزواج أيضا بين الجمع. أمنحكم بركاتي وأتمنى لكم أطيب التمنيات. لأنني إن قلت سابقا لا تخافوا من أن تفكروا في الدعوة، الزواج هو أيضا دعوة. لا تخافوا من الزواج ومن تكوين العائلة. على مر قرون تاريخ الكنيسة عاش المسيحيون في مختلف أنواع المجتمعات، عابرين تحولات الثقافات التي شاركنا فيها وساهمنا في تشكيلها. ويقدم لنا نص قديم وهو الرسالة إلى ديوجنيس حدسا جميلا في هذا الصدد. المسيحيون في العالم هم بمثابة النفس في الجسد. هذا هو أسلوب حياتنا. تلاميذ يسوع هم معاصرون على الدوام، لكنهم ليسوا أبدا أسرى للزمن الذي يمر. نحن أحرار في المسيح، لقد حررنا بمحبته، وبفضل هذه المحبة نحن أحرار دائما أمام كل إكراه وتضليل. نحن أحرار من صرعات الموضة، لأننا تلاميذ الحقيقة ومنفتحون على المستقبل، لأننا نعلم أن الموت ليس بانتظارنا، بل على العكس، فإن معنى التاريخ يبلغ ذروته في الشركة الأبدية للحياة التي يعدها الله للجميع. ومن هذا المنظور أنتم بالذات أيها الشباب مدعوون لإعطاء توجه جديد للمجتمع، لتصبحوا صناع التغيير انطلاقا من روابطكم اليومية، مما تعيشونه في العائلة وفي الجامعة وفي العمل. وإن رؤيتكم أيها الشباب الأعزاء مفعمين بهذا الحماس المنبثق من الإيمان، تجعلني أتطلع بتفاؤل إلى قدرتكم على الشهادة للمسيح في العالم، بما في ذلك الواقع الرقمي، لنقل قيم الإنجيل وجماله. لذا أدعوكم جميعا لنكون معا ملح الأرض ونور العالم. ولكي نعيش هكذا، من الضروري أولا قراءة وفهم المجتمع الحالي عايشين بحكمة، لكي نتمكن بعد ذلك من تحويله كشهود للإنجيل. فالشاب المسيحي في الواقع يصبح مضيئا في الفرح كما في المحنة، ويعطي نكهة للواقع لأنه يسكنه كشخص يتذوق الحياة في داخله بدون أن ينتظر أن يأتيه الطعم من الغنى أو اللذة أو السلطة. هذه هي حريتنا التي تنبع من الإيمان، والقادر على إعطاء نور ونكهة طيبة لكل مجتمع ولكل خبرة بشرية. وبالمقابل، عندما تفقد الحياة نكهتها فكأنها تسلب منا، فلا نعود نشعر بأنها لنا، وأمام فراغ اللامبالاة والتطابق، وأمام عنف الحرب والكذب، كونوا أنتم أنفسكم شرارة لإنسانية جديدة. وبالتالي أرغب في أن أسلمكم جميعا رسالة أن تكونوا إنسانيين. نعم، كونوا إنسانيين، رجالا ونساء من لحم ودم، لا مجرد مظاهر بل وجوها موثوقة، أشخاصا يطلبون العدالة لأنهم يجوعون إليها كجوعهم للخبز اليومي، أشخاصا يرغبون في حياة شريفة ومستقيمة لأنهم يصنعون للآخرين برحابة صبر ما يحبون أن يصنعه الآخرون لهم. كونوا إنسانيين كما هو المسيح الإنسان الكامل القائم من بين الأموات الذي يشاركنا تاريخ في كل زمان. وإذ تنمون هذا الالتزام، انظروا إلى الرسل، إلى المسيحيين الأوائل، سكان العالم الوثني، واقتداء بمثالهم كونوا مرسلين للإنجيل أمام أشكال الفقر المادي والروحي في عصرنا، عارفين جيدا أن إيماننا هو أسلوب حياة يكتمل بالمحبة. هذه أيها الشباب الأعزاء هي الفضيلة التي تغير التاريخ أكثر من أي شيء آخر. يمكنكم أن تغيروا التاريخ بواسطة المحبة. شكرا لكم.

0: Muchas gracias, querido Papa León.
1: شكرا أيها البابا ليون على هذا الوقت الذي قسمته معنا. نود أن نسألك قبل أن نبدأ في السجود أن تبارك لنا صليب الشباب، هذا الصليب الذي يرافقنا دائما نحن شباب كنيسة مدريد، والذي سيذكرنا دائما بهذا اللقاء الذي عشناه معا في عصر هذا اليوم.

0: Muchas gracias, santidad.
1: شكرا يا صاحب القداسة. سنستمر بالنظر إلى السماء. نحن في عشية عيد جسد ودم الرب، وهي لحظة ملائمة لكي نضع أنفسنا أمام الرب وننظر إليه ونسقي إليه ونسمح له بأن يلمسنا. سنسقي إلى نشيد معنا بينما يستعد الأب الأقدس ونستعد نحن أيضا لنبدأ صلاتنا.

بها اللحظات، لحظات الصمت يلي غمرت الساحة يلي مجتمع فيها آلاف الشباب. صمتنا منو فراغ، ولا صمت بتقل، وإنما هو صمت لقاء بيوصل لكل واحد منا كما ولو أنه هو لوحده حاضر قدام هالقربانة الصغيرة الهشة البيضة يلي فيها كل شي، يلي فيها المسيح يلي هو مش ذكرى بعيدة ولا فكرة عن الله، وإنما هو حضور حي نحن قدام قلب يسوع يلي بعده عم ينبض بوسط شعبه.

0: لو الله كان بده يفرض ذاته كان استعمل القوة. ولو كان بده يقنعنا كان استعمل السلطة، ولكن هو اختار الخفاء، اختار يصير صغير، اختار يصير خبز، اختار يصير صمت، لأنه الحب الحقيقي ما بيسيطر.
1: Escuchad, hermanos, el Santo Evangelio según San Juan.
0: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا.
1: Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea.
0: في ذلك الزمن سار يسوع إلى الشاطئ الآخر من بحيرة طبرية، وتبعه أناس كثيرون لأنهم كانوا يرون الآيات التي كان يصنعها. وصعد يسوع إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح يقترب، عيد اليهود. فرفع يسوع عينيه ولدى، وإذ رأى حشد كبير من الناس قال لفيليبوس: بماذا نشتري خبزا لكي يأكلوا؟ قال ذلك ليجربه، لأنه كان يعرف ما كان سيفعل. وقال له فيليبوس: 200 دينار من الخبز لا يكفي لكي يأخذ كل واحد منهم جزءا. فقال له أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا طفل لديه خمس خبزات وسمكتين، ولكن ما هذا لهذا الجمع الغفير؟ فقال له يسوع: أجلس الناس. فجلسوا، وكان عدد الرجال 5,000. فأخذ يسوع الخبز وشكر وكسر ووزعه على الجالسين، وكذلك أيضا مع السمك. وعندما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الباقي لكي لا يضيع شيء. فجمعوها وملأوا 12 سلة من بقايا الخبز الذي أكلوه. ولدى رؤيتهم ذلك قال الناس: هذا هو حقا النبي الذي سيأتي إلى العالم. وإذ عرف يسوع أنهم يريدون أن يأخذوه ليعلنوه ملكا، انفرد وحده في الجبل.

0: uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro,
1: فقال له أحد تلاميذه أندراوس أخو سمعان بطرس هنا طفل لديه خمس أرغفة وسمكتان ولكن ما هذا لهذا الجمع الكثير

0: Jesús tomó los panes,
1: فأخذ يسوع الخبز وشكر وكسر ووزعه على الجالسين، وكذلك أيضا فعل مع السمكتين.

0: Cuando se saciaron, dice a sus discípulos.
1: عندما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا ما تبقى لكي لا يضيع شيء. فجمعوهم وملأوا 12 سلة
0: que sobraron a los que habían comido.

0: Antes del sacramento de su paso glorioso, oremos a Cristo,
1: que en su vida terrena inaugura el banquete nupcial de la Iglesia.
2: أمام سر فصحه المجيد لنصلي إلى المسيح الذي في حياته الأرضية افتتح مبارك يا الله لأنك في الإفخارستية تقدم لكنيستك خبز الحياة الجديدة للعالم امنح المسيحيين أن يجدوا فيها القوة قوة المحبة القادر على تحويل المجتمع وتجعله أكثر عدالة وتضامناً.

أيها المسيح الذي عرفك تلاميذك عند كسر الخبز، اجعل الكنيسة من مشرق الشمس إلى مغربها تختبر فرح الخلاص الذي هو الإقامة دائما معك.

أنت الذي تعرف الضعف البشري، صغ قلوب الذين يتألمون لكي يطابق صورتك المتواضعة والقوية للتضحية. يا رب، يا من منك ينبع كل صلاح، بارك الذين يعكسون نور الإنجيل، ينشرون نور الإنجيل على دروب هذا العالم. مبارك أنت يا رب، لأنك تدعونا على لكي نتعرف عليك بعيون القلوب. أنعش رجاء الشعوب الممتحنة بسبب الحرب والعنف.

يا مخلصنا يا فدينا يا من بفصحك جعلت من الشعبين واحد قد مصير الأمم لكي يبزغ نور السلام فوق الأرض بأسرها.

0: Oremus. Haz, Santísimo Redentor nuestro, que como fruto de nuestra humilde adoración seamos saciados de tu misericordia hasta el día en que se nos manifieste patente tu gloria.
1: اجعل أيها يفدينا الكلي القداسة أن نكون أن نشبع من رحمتك حتى اليوم الذي ستظهر فيه بمجدك أنت الذي تحيا وتملك إلى دهر الداهرين آمين.

مع النشيد الختامي بنكون عم نقرب صوب نهاية لنا المباشر لليلة للقاء الصلاة يلي ترأسه البابا مع الشبيبة بمدريد بإسبانيا. نحن إذا الله راد بيتجدد لقائنا بكرة سوا بالقديس يلي رح يترأسه البابا بإطار زيارته الرسولية لإسبانيا وبمناسبة عيد جسد ودم الرب. بشكركم جميعا مستمعينا الكرام ونلتقى بكرة وببرامجنا اليومية. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع أمسية الصلاة مع الشباب التي ترأسها قداسة البابا لاوون الرابع عشر في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقات طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بدأ قداسة البابا لون الرابع عشر اليوم السبت السادس من حزيران يونيو زيارته الرسولية إلى إسبانيا، وهي الزيارة الرسولية الرابعة لقداسته منذ بداية حبريته. ففي 8:13 من صباح اليوم أقلعت من مطار فيوميتشينو في روما الطائرة التي حملت الأب الأقدس إلى مدريد العاصمة الإسبانية، والتي هبطت في مطار أدولفو سواريس مدريد باراخاس في 10:12 بالتوقيت المحلي. وكان في استقبال الأب الأقدس ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته ليتيسيا، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، السفير البابوي في إسبانيا وإمارة أندورا المطران بيرو بيوبو، ورئيس مجلس أساقفة إسبانيا المطران لويس أنخيل أرجيو غارسيا. هذا وكان البابا لون الرابع عشر قد وجه خلال الرحلة الجوية تحية إلى الصحفيين المرافقين لقداسته، وبدأ مع دخول الأجواء الجوية الإسبانية تحيته باللغة الإسبانية، محيا في المقام الأول الصحفيين الناطقين بهذه اللغة وشكرهم على ما يقدمون من خدمة. أعرب قداسة البابا بعد ذلك عن سعادته للقيام بهذه الزيارة، مذكرا بأنه قد سبق له وزار إسبانيا مرات كثيرة، لكنه يزورها اليوم للمرة الأولى في هذه الرسالة، أي كزيارة رسولية للقاء المؤمنين والاحتفال بالإيمان وإعلان رسالة يسوع المسيح، هذا إلى جانب تحية الجميع وتحية المجتمع بأسره، لأن الكنيسة لديها رسالة للجميع كما رأيتم بوضوح على ما أعتقد، قال قداسته في الرسالة العامة التي نشرت في 25 من أيار مايو. والإشارة هنا إلى الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لون الرابع عشر، والتي تحمل عنوان الإنسانية الرائعة، وتتمحور حول حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. ووصل قداسة البابا حديثه إلى الصحفيين المرافقين له متمنيا رحلة سعيدة، وراجيا أن تكون هذه الزيارة فرصة لاكتشاف الكثير من الحماسة، وأشار إلى وجود الكثير من الكاثوليك في إسبانيا مسلطا الضوء بشكل خاص على الشباب. وأضاف الأب الأقدس أنه وحسب ما تم إطلاعه عليه سيكون هناك الكثير من الشباب الذين سيشاركون في برنامج الزيارة بما يميزهم من حماسة، قال قداسته، وأكد أن بإمكاننا هكذا من خلال تقاسم فرح

0: في هذا السياق إلى اتصالات مستمرة مع السلطات الدينية في هذا البلد. وفي إجابته على سؤال لأحد الصحفيين حول إيران، ذكر قداسة البابا لون الرابع عشر بتأمل تعليم الكنيسة في السنوات الأخيرة حول التغيرات الكبيرة الناتجة عن التقنيات العسكرية الحديثة والقدرات التدميرية للأسلحة المعاصرة. ثم أجاب قداسته على سؤال إن كانت هذه حربا عادلة، فقال أنه قد تمت الإشارة من قبل وبوضوح أن هذه ليست حربا عادلة، وأن نظرية الحرب العادلة تعود إلى قرون مضت حين لم يكن لأحد أن يتخيل ما لدى الإنسان اليوم من أسلحة وقدرات تدميرية. ومن الجدير بالذكر من جهة أخرى حديث مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني أمس الجمعة الخامس من حزيران يونيو عن أن زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى إسبانيا ستتضمن لقاء مع ضحايا الاعتداءات من قبل بعض أعضاء الإكليروس في إسبانيا. وقد جاءت كلمات بروني هذه عبر قناة التليجرام، وأضاف أن هذا اللقاء قد نظمه مجلس وساقفة إسبانيا، وأنه سيكون هناك المزيد من المعلومات عقب هذا اللقاء، وذلك احتراما للضحايا ورغبتهم وخصوصيتهم. هذا وكانت الكنيسة في إسبانيا قد واجهت خلال السنوات الأخيرة هذه القضية التي تشكل جرحا كبيرا لها من خلال سلسلة من المبادرات للوقاية والإصلاح، ومن بينها اتفاق تم التوصل إليه في شهر أذار مارس المنصرم بين مجلس أساقفة إسبانيا ومجلس الرهبان إلى جانب عدد من السلطات المدنية من أجل مواجهة تتسم بالصراحة والعدالة والحقيقة لهذا الواقع الأليم.
1: وصل البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم السبت إلى إسبانيا مبتدئا زيارته الرسولية الرابعة خارج الأراضي الإيطالية، والتي ستستغرق 7 أيام وتشمل كلا من مدريد، برشلونة وجزر الكناري. لدى وصوله إلى العاصمة الإسبانية توجه الحبر الأعظم إلى القصر الملكي، حيث قام بزيارة مجاملة للعاهل الإسباني فيليب السادس قبل أن ينتقل إلى القاعة المخصصة للاحتفالات والاستقبالات الرسمية المعروفة باسم صالون الأعمدة، حيث كان للبابا لقاء مع ممثلين عن السلطات المدنية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. ألقى البابا للمناسبة خطابا أعرب في مستهله عن شكره لله وامتنانه للدعوة التي أتاحت له القيام بزيارة رسولية إلى إسبانيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تكشف جوانب متعددة من الغنى الروحي والثقافي لهذا البلد الذي استقبل رسالة الإنجيل منذ قرابة 2000 عام، وأكد أن العلاقة التاريخية العميقة بين الإيمان المسيحي والشعب الإسباني ساهمت في تشكيل ثقافة البلاد وقيمها، وظلت مصدرا للأمل والإلهام في مواجهة تحديات العصر. كما أوضح أن مظاهر الإيمان الشعبي والتراث الديني والفني والخيري في مختلف المدن والقرى الإسبانية تعكس كلها لقاء خصبا بين رسالة المسيح وحياة الناس في البلاد، وتشهد في الوقت نفسه على حيوية شعب يحب الحياة ويعبر عن إيمانه بطرق متنوعة ومتجذرة في تاريخه. بعدها أكد البابا أن هدف زيارته هو تشجيع المؤمنين على تجديد إيمانهم بالإنجيل وتعزيز ثقافة المصالحة والتعاون والحوار بين مختلف مكونات المجتمع، وشدد على أن تاريخ إسبانيا يثبت أن ثقافة اللقاء والتفاهم هي السبيل الحقيقي إلى الاستقرار والازدهار، في حين أن الانقسام والصدام لا يؤديان إلا إلى مزيد من التوتر والصراعات. وتوقف هنا عند أهمية البحث عن الحقيقة والانفتاح عليها، محذرا من الوقوع في فخ الأيديولوجيات والأفكار المسبقة التي تفصل الإنسان عن الواقع، وأكد أن الحقيقة أوسع من تصوراتنا المحدودة، وأن الحوار الصادق مع الآخرين ومع الله هو الطريق إلى المصالحة والتجدد. في هذا السياق توقف البابا ليون الرابع عشر عند شخصية

0: أي القديسين يوحنا الصليب وتيريزا الآفيلية، اللذين تركا أثرا عميقا في الحياة الروحية للكنيسة، وأشارا إلى أن خبرتهما الصوفية لم تكن هروبا من الواقع بل انخراطا أعمق فيه، واستشهد بصورة الليل المظلم لدى القديس يوحنا الصليب، معتبرا أنها تعبر عن التحديات والاضطرابات التي يعيشها العالم اليوم، لكنها تذكر أيضا بأن النور يمكن أن يولد من قلب الظلمة، وأن الأزمات قد تتحول إلى فرص للنمو والتجدد. كما أكد البابا أن عالم اليوم الذي تمزقه النزاعات المسلحة والأزمات يحتاج إلى السلام وإلى رؤية جديدة للإنسان وكرامته، مشددا على أهمية الحرية الدينية وحرية الضمير باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تتيح للإنسان أن ينمو روحيا وأخلاقيا وأن يساهم في بناء مجتمع أكثر إنسانية. لم تخلو كلمة البابا إلى السلطات المدنية في إسبانيا من التحذير من تنامي ظاهرة الاستقطاب والانقسام في المجتمعات المعاصرة، داعيا إلى الاستثمار في الثقافة والتعليم والحياة الفكرية والروحية، لأنها تشكل الأساس الحقيقي للحرية والمسؤولية. وأوضح أن الكنيسة الكاثوليكية تسعى إلى خدمة الإنسان من خلال الشهادة لقيم الإنجيل والعمل من أجل المصالحة والسلام، لا من خلال الفرض أو الإكراه، كما دعا الحبر الأعظم إلى التخلي عن الخطابات التي تغذي الانقسامات والانتقال إلى فهم أكثر عمقا وتعقيدا للواقع الاجتماعي والتاريخي. ووجه نداء إلى القارة الأوروبية مؤكدا أن دورها لا ينبغي أن يكون المواجهة مع الآخرين، بل تقديم نموذج للتعاون والتضامن وخدمة الأسرة البشرية جمعاء. بعدها أشار الحبر الأعظم إلى أن التقنيات الحديثة رغم ما توفره من فرص قد تسهم أيضا في نشر الأحكام المسبقة وإضعاف التفكير النقدي إذا أسيء استخدامها، مما يفرض مسؤولية كبيرة على المؤسسات التعليمية والثقافية في تنمية الوعي والمعرفة. هذا ثم تناول البابا ليون الرابع عشر جانبا مهما من تاريخ إسبانيا، مذكرا بفترات التفاعل الحضاري بين المسلمين والمسيحيين واليهود في شبه الجزيرة الأيبيرية، حيث نشأت مساحات للحوار والتبادل الفكري والثقافي، وأشاد هنا بالدور الذي لعبته مراكز العلم والترجمة في نقل المعارف وإثراء الحضارة الإنسانية، معتبرا أن هذا الإرث التاريخي يقدم نموذجا مهما للتعايش والتعاون بين الثقافات والأديان. في ختام خطابه إلى السلطات المدنية في مدريد هذا السبت، عبر البابا ليون الرابع عشر عن تقديره لالتزام إسبانيا بالقانون الدولي والتعددية والتضامن بين الشعوب، داعيا إلى تعزيز الحوار والصداقة الاجتماعية داخل البلاد، وإلى إلاء اهتمام خاص للفقراء والشباب عند رسم سياسات المستقبل. كما شجع السلطات المدنية الإسبانية على مواصلة دعم مشروع الاتحاد الأوروبي ليكون أداة لخدمة السلام والتنمية والتعاون بين الأمم، سائلا الله القدير أن يبارك إسبانيا وشعبها وأن يساعدها على مواصلة رسالتها في خدمة السلام والوحدة والتفاهم بين الشعوب.
1: على مثال السامري الصالح، يزور البابا ليون الرابع عشر إسبانيا بدون أن يخاف من الانحناء على جراحها الأكثر عمقا ولمس هشاشتها الاجتماعية، تلك الهشاشة التي تزداد خطورتها بعد أن جرى تجاهلها لفترة طويلة حتى أصبحت مزمنة. وتأتي الزيارة الرسولية الرابعة للحبر الأعظم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية من السادس وحتى الثاني عشر من حزيران يونيو في بلد يعد من بين الاقتصادات الخمسة عشر الأكثر تصنيعا في العالم. إن لفتاته ولقاءاته وكلماته ستزيح ستارا نسج من الجمود والصمت فوق جيوب الفقر لم تعد مؤقتة أو موسمية، بل غدت بنيوية، وذلك في قلب أوروبا، القارة ذات الرأسمالية المتقدمة، ويأمل الذين يعملون يومياً مع الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع أن تسهم زيارة البابا في إيقاظ الفئات الأكثر حيوية في المجتمع الإسباني من سباتها. هذا ما ترجوه ماريا غونزاليس داين، الأمينة العامة لمنظمة كاريتاس إسبانيا، والتي شاركت وسائل الأعلام الفاتيكانية تطلعاتها وتأملاتها حول الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر. في جوابها على سؤال حول أحد أول اللقاءات المدرجة على جدول زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى إسبانيا، سيكون مع مشروع سيديا 24 أوراس، وهو مشروع اجتماعي تدعمه كاريتاس مدريد لمساندة المشردين، وحول أهمية رسائل التوعية مثل هذه لعمل كاريتاس في البلاد، قالت السيدة غونزاليس داين. هذا صحيح، سيفتتح البابا زيارته ويختتمها بلقاء الأشخاص الأكثر تهميشا في مجتمعنا، المشردين والذين يصلون إلى حدودنا في وضع إداري غير قانوني. إننا نتحدث عن الواقعين الأكثر إثارة للقلق في بلادنا اليوم، وسيكون هذا القرب من البابا لاون الرابع عشر تجاه الأشخاص الأكثر ضعفا فرصة عظيمة لإيقاظ الضمائر وتسليط الضوء على واقع يمر بالنسبة للكثيرين في بلادنا دون أن يلحظه أحد تماما. إن لفتة البابا بمعانقة عالم الهشاشة ستشكل دفعة حقيقية للاستمرار في نمو المحبة والوعي بأن النتيجة الأولى للحب هي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر، لا سيما تجاه الأكثر ضعفا والسعي الدؤوب من أجل خيره. تابعت الأمينة العامة لمنظمة كاريتاس إسبانيا مجيبة على سؤال حول ما هي التحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحا التي تواجهها إسبانيا اليوم، وقالت: لا يمكن فهم وضع الفقر في إسبانيا بوصفه ظاهرة موسمية عابرة، بل هو إقصاء بنيوي أصبح مزمنا بعد عقدين من الأزمات المتتالية. وعلى الرغم من بعض فترات الانتعاش الاقتصادي الكلي، فأن الشرخ الاجتماعي لا يزال مفتوحا، وقد دمى الإقصاء الشديد بشكل مخيف ليطال في عام 2024 نحو 4.3 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 52% مقارنة بعام 2007. وبالتالي فالحصول على وظيفة لم يعد يحمي من الإقصاء، إذ أن عاملا واحدا من بين كل 10 عمال في إسبانيا يعيش تحت خط الفقر، كما تتسع الفجوة بين الأجيال، حيث يقع 33% من القاصرين في حالة إقصاء شديد، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر في الأسر التي تعيلها نساء. كل هذا يرسم مشهدا يترسخ فيه الفقر كمشكلة عميقة متعددة الأبعاد ومستمرة مع الزمن. أضافت سيدة غونزاليس داين مجيبة على سؤال حول كيف تصف المجتمع الإسباني اليوم بناء على هذه المعطيات ومن وجهة نظر اجتماعية، وقالت: ما يظهره تقريرنا الأخير فويسا هو أن المجتمع الإسباني يتسم بتجزؤ متزايد، فالبنية التقليدية القائمة على طبقة متوسطة واسعة آخذة في التراجع، بما يدفع بالعديد من الأسر نحو ظروف أكثر هشاشة ويولد تشتتا اجتماعيا يعيق تحقيق المشاريع الجماعية. كذلك يرتبط هذا التحول بالتغيرات الديموغرافية مثل الشيخوخة والهجرة والأنماط الأسرية الجديدة، فضلا عن ترسيخ ديناميكيات مثل الدخول المكثف للمرأة إلى سوق العمل، وعلى الرغم من استمرار التفاوت بين الجنسين. وبشكل عام يقدم التقرير مجتمعا أكثر تنوعا، ولكنه أيضا أكثر تعقيدا مع ضعف الروابط المجتمعية وتراجع التماسك الاجتماعي. أضافت السيدة غونزاليس داين مجيبة على السؤال حول إن كانت هذه الطريقة الصحيحة، وقالت: بالتأكيد تظهر الدراسات الحديثة أنه على المدى المتوسط والطويل فإن العائد الاقتصادي لبرامج دمج العمالة هذه يصل إلى 3 أضعاف الاستثمار الذي بذل فيها، ومن خلال هذه المشاريع يكتسب الأشخاص تقديرا أكبر للذات والاستقلالية والاعتراف الاجتماعي والوصول إلى الحقوق، فضلا عن مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية المشتركة من خلال الضرائب والاستهلاك.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.